وجعلني

سبيق. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بيابيك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوشبونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزایید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکابی.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو و باشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجم بونورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن به بيشوا نسائي وطبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متخلف

الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا

فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي

الأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

0: فاسقون.
1: بسراني برزي راديو محراب لما وير رابردودا جبستي ختم قراني بيروز بوين بدن جماع مصاي قران خوين سعد الغامدي.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا

الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: واتە ڕۆژمان لێ بوویەوە لەسەر سروشتی پاک و بێگەردی ئیسلام و پەیمانی دڵسۆزی و ئەمەکداری و ئاینی پێغەمبەرمان محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەگەڵنەوەی ئیبراهیمی باوانمان کە یەکتاپەرست بوو و لە هاوڵدانەران نەبوو.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: بناوي أو خواي هرگيز زيان و نشستي ناكوه لهيج بونه لزيو آسمان ببردني ناويو خوشي بسر وزانايا برودا وكان.
1: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
0: پاکو بێگەردی و ستایش بۆ پەروەردگار بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و بە ئەندازەی ڕەزامەندی نەفسکێشی و بە ئەندازەی بارستایی عەرشی و بە ئەندازەی گوشاد و فراوانی و تەپیرۆزەکانی. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رازين پروردگار من الله بيتو آين من إسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: واترج من لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خوانيتيو سپاسو استعيش بو خوي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو بولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروورد قالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من داب بوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشوتا بتنيا لاي توي بهاولو هاوتا ويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستايش دخين رو بوتو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بآگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی به آگاو نزانین پی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. پناد اگرم باو تپی روزو تواوکانی پروردگار لشر و خراپی دروس کراوانی. پروردگارا پناد پیدا گرین لغم و پجارو بید سلاتیو دستو ثانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پا پناه پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانمو و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
1: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: فروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بندی توم، خواه گین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم، خواه گین دلیم لیم ببورا چون که با تنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکن. سیجار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. واتا داوای لی خوش بونده کم لو پروردگاری تاکو تنها و زیندو جیگیر و بالادستو توبو گران وشم هر بولای اوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تعدجال پروردگارا صلاوات دا ببارين ابو سرگياني گورو سرورمان محمد خاو خيزاني بچشمي صلاوات دان لدياري إبراهيم سرورمانو پیروزی و پتری بخل گورو سرورمان محمد و خاو خیزانی با چشنی فر و پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمان و خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بگردی و پاکی و ستایش با پروردگار و هیچ پرستراوک بحق نیه جگل ذاتی الله نبی هر اویش گور و بالایا. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاکو تنهاو بها ولو ملک و دستالات و ستایش هر با اوو توانای بجی گیاندنی همو ویسته کی هيا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امش سجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر بو تویا گواهی تاکو تنهای ددمو داوای لی خوشبون و توبش بولای تو دکم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلاوات بدل دياري محمد بن دو پیغمبرو فرستادين خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني با اندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراواند پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو بيان بخشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باكيو بيگردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوانا ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستادکاني خوابه سپاسو ستایشیش بو خوا به هميشيو بردوام

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسناتو چاكي بودنو سيو صد گناهو تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كذبت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أمي كبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هيچ خواهيك نيجيغ لتو تو من الدرس كردوو منيش بنديتم ولسر أو بيمان أعهد بردوامم کداوم پید اون دیبت وانم پناه پیدا گرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همون ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگونه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواهی لیم خوش با چون که هیچ کس لگونه هم خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او بدلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خما بخوش حال زانين كتواني من جارك البين وخزمتي وعزيز خوش ويست لا شرح الرابو برنامي كتابي أدبي مفرد إمام بخاري رحمة خواي لبي تايبت بوفد مدشيناني بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كأمي مسلمان فيري هل سكوتي دروستا كان فيري قصير راسو دروستا كان فيري وشي جوانا كان فيري كردار وقفتاري جوان ما نكا أنفر مدشيناني بيغمبر عليه الصلاة والسلام دارواني هشتاودون يشنا فرمودي هشصونو أم فرمودي ولقال فرمودي دواترا ناو نشاني شبو كردو باب لا يقال خبثت نفسي لم دو فرموديها في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام يمي مسلمان في ركال لكانتي بكارناني وشيكا بو خومان يا بو غيري خومان هول دين كاموشا جوان ترأ وبكار بينين جاري وإنسان بيتاقة بي خومان لين مزاجي تيكا چه حزي بشتيك نية لبيتاقة وطور ري خويا جاري وقسيكي ناشرين بخويا أما دروس نية باجابو ان فرموديها بقرين في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو دايك من عايشة رزاي خويا لبي ليجرتو فرمي لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. فرموديك صحيحة وكو أودري لبخاري مسلمات فرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي كسيك لئيوه هليوانا كابلي نفسم بيز بوا بخواه بيسم بخواه هيچم بخواه نقبتم أو كلمانا بكارنين. فرمي وقال هزوري زوري بوهاد بلي مزاجم تيكشو بلي وزعم باشنية بلي جو مني خمانا لنا كلمانا بعضك زانالن لأصل زمان عربية لقيسة وخبوثة معنى كان يعني يا زور نزيك لك يا وكو يكوان بلا مالي خبوثة بوشتي ناشرين بكارين يا أخو مالين بيس بيس خو چپلو ناشرين وانا لبي خمر عليه الصلاة والسلام حزينة كرو أمج بكار بيني وإنساني مسلمان بيوسا أقداري أو شانه بيك بكارين تنانت أقل لك الخوشي بيعنى قال كسي چتري شي نبي بابل خو حق خوممو حق چي بسر مومن خومو آننا إسلام فرمانا كاك إما هميشة بدواي وشي جوانا بقرين فرموديها الصودة كأيش فرموديك صحيحة فرمي لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي هر همان اشتبلا موكا وتريبا سندي جاواسر أجينا أطلي فرمودا كان هر يكن همو باسي ويك إنساني مسلمان خوي بباريزي لبكاريناني وشي ناشرين بخوي يا جنيوك بخوي بلي يا لتوريا وكتم كاما زور جارين بما بشرين معنا معنا بسلابين إنساني مسلمان بيويسا زور آقا دار بي مالي بابي دعا ترمان كبابي سيصو پنجاو سيو فرمودي هشصو يانضا يك فرمودو يك بابا بابون كنية أبي الحكم لناو عربا شتيكي بيانا كنية كنية بوجوريك للريزة كلاي خومان هندي جار نازناو ألين هندي جار شيطلين كنية هندي جار بوصف أوتري مثلا أوتري أبي الفضل أبو المعالي أبو الخير يعني صفتي كتابو أبوية كان خصوتا بناي لغلا هندي جار كأما زوربي أمية بنسبة من على قولك يودريوك ولي أبو سلمة وأم سلمة وأبو شريح وأبو محمد وأبو أحمد وأوانا هندي جار بوشتيك وتريك زور خليجي بو لقال يا أبو وكو أبو هريرة غزاي خوالي لبي هندي جار اشتكى وكو أوتري بهوي صفتي كتر لو صفتاني كهيبو أما نهبون جا مانا دو جورن جوري كان شرعين يعني كسكا أبو محمد طواه بلام هندي جار وشكنا شرعية وكو أميك إستباسيكين شريح كري هاني رحمة خوالي بي فرمي باوكم كناوي هاني كري زيد بو لابن مالي خمانا بي مانو أبو الحكم اللي لقل أخزمو كسوكاري خمانا بوفيك تون بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لكاتي قسكرنا بيغمبر عليه الصلاة والسلام جوي ليبو أم خلقا كباني أم هاني ناوانا كريانود أبو الحكم أبو الحكم بيغمبر عليه الصلاة والسلام باني كردم كجوي لما بو فرمي إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنيت بأبي الحكم وتي فلانا كس تو أزاني لا يمي مسلمان حاكم بريار دري مطلق خوايا سبحانه وتعالى حكم لا يمي خوايا حكم حاكم حكم بريار لا يمي خوايا إن الحكم إلا لله واني قرآن وآفرمي فرمي هاتي حكم بريار شهر بولا يخوايا قولا أتشيتو إنسان حيشتي ببي خوايا قولا لنبونا وريا رونا دا أقل خوايا بردقار ويسي لسر نبي فرمي أو بو كنية كي تو آوها يطلين أبو الحكم أبو الحكم أمشتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قومك ايمن كاتي خلاف الراجعي كان بو دروست به دين بولا ايمن ومن با وكوتري خو مالين بياو معخولو بياو صلحو قورا زانن
1: دعوای حکم بریارک کن من یش بریارک یان بودم و هر دو دایش رازین بخسا کانم پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمی ما احسن هذا فرمی اما شته چی زور پیوان او چاک یعنی اسلام دجی یمنی صلح کی لنی و انی خلق اصلا اما بش یک لدین داری فرمی ما کال چی زور مبارک او چاک دوای پیوتم مالک من الولد علیوتی کاک هانی تو منالته یوتم بل شریح هم هيا عبد الله می مسلم هم هيا امانم همو هيا پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمی کامیان گورک یانن وتم شریح فرمی انت ابو شریح فرمی لمود ابیتنا لن ابو الحكم شون که هر شتی که لس هندیک اسماء و صفاتی تایبد بیه با خوای گور نه به غیر خوای پروردگاری تیا بجدار به هر کسی یک بیه پیغمبری خو علی صلوات و سلام ل مسئله عقیده و کلمات و آوانه از ور حذری کردو تا پیغمبری خو علی صلوات و سلام پی فرمو منال گور کت کامیانه فرمی شریح فرمی اتر تو انت ابو شریح لمو دعبا پیونا لن ابو الحكم پیونا ابو شریح انجا و دعا له و ولدی پیغمبر علی صلوات و سلام دعای بو خویو دعای بو كركيشي كرت دعاي افرمي ألم حديثيا افرمي في غمر عليه الصلاة والسلام جو إلى خلش يقبو باني كسي شانا كرت يعني عبد الحجر عبد الحجر بندي بردك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك في غمر عليه الصلاة والسلام بوي لي تأجيد كاتبتو نوك ما صعبتيشي لقراكن ياخد وانا به فرمي وتناوشي فرمي عبد الحجر في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي لا أنت عبد الله فرمشتي واني لا يمين مصران تولى مودو أنا وعبد الله يا. قال شريح جار راوي حديثك ككري أمبيا وبكم رداوي لسر رداوة فرمي وإن هاني أن لما حضر رجوعه إلى بلادي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة رسالة جزور جيران وعاقلاني كروا فرمي ديار أم وفدا عادة أو وفدانا كاتون بلاي بيغمر عليه الصلاة والسلام هان بشروش لاي بيغمر ما أوتو صلى الله عليه وسلم أبو أويك في الدين وأخلاق وإيمان وعقيدة وتوحيد أويانك جاء فرمي باوكم بيش أويك بقرته بولاتي خمان هاد بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام وتي يا رسول الله ميشتيكم بيبلي كبهوي وبتشم بهش فرمي عليك بحسن الكلام وبذل الطعام فرمي بردوام بابندي وشي جوان با وبردوام نان بدب يعني نام دب خلق فرمي أم دوشتا زور قرنجا كإنسان آقاي لو شكاني به وآقاي شي لو بيك لخزمة خلقا به هو براستي مهمة خواهي بالوردقار هدايتي أمو لايك ما مدان بابي شيتر ماني هرلم بابا كأما دربارينا أو أوانية أم وانية من ديارة بيغمر يما عليه الصلاة والسلام زور قرنجي داو بناو وناو زور مهمة بو إنسان شكا خواهي قورا كباسي قوري آدم كان لقرآن آدم بو قورا بو فرمي وعلم آدم الأسماء كلها يعني قولي آدم لو يا أبوك أخوي قولي فيري ناوي اشتكاني كردوه أم فرموديها الصودوانزة ناو نشاني شبوك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هميشة حزي لناوي جوانبو يعجبه يعني زوري حز لناوي جوانبو أم فرمودا كهي ناويتي فرمودا كوكو سنة ضعيفة بلا موكو معناك طواوة أبي حضرة دالي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي من يسوق إبلنا هذه أو قال من يبلغ إبلنا هذه قال الرجل أنا بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي شيء أم حشتر أنا من بو أباو بو شويني خوي يا إيجيني تشويني خوي كسي يقولي من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام خلق حزيك ولا خزمة بيغمر أبي عليه الصلاة والسلام فرمي ما اسمك فرمي تو ناوتي أوتي فلان تنام فلانك سخال إجلس ناوك كيف بدلنا بو دعائي ليش يصير هسا أوتي من أوتي تو ناوتي أوتي ناوم فلانا كسا ناوكي نبر ديالا ناوكي جوان نبو دعي زور جاروت من بيغمر عليه الصلاة والسلام اميشي فيري صحابة كردو وكشتيك جوان نبو بيا دعي نيان هي ناو يتشي تنساوتي من اي بيغمر عليه الصلاة والسلام لخسمتها ام ايشا كاتبو وكم فرمي تو ناوشي فرمي ناوم ناجيية ناجية ناوكي بخوتي فقال انت لها فسقها فرمي ما ايشي دويو بريكا كواتا ناو زور مهمة برا بري زكان ابي زور اقامن لناوي من على كان ما بي وهتا اما خلق معنى ناوي ناخوشة يعني ناوكي خوشني لروي معناوة چه كردي بيه چه عربي لشان عرنقا نقراو لو تو ناوي كردي لم نالكتاني ناوي فارسي ليني كابرا چبو ناوي قولي چه دوزي بو لهولن دالك شكي نابو قرنقاو تو شتي چه جوان بيه بلام هر كلمة ناشرين بو معناكي خراب بو او ناوي لم نالكت ما ندروس نيا اما للايك للايك چه تريش او كساني ناوي الناشرين شرعا واباشترا بيقورن هو السنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام كي إنسان ناوي ناشرين بقوره و ديارة درباره ناو شیتریش معنی بلام بابته چی ناو تناو فرمودهی هش صوصی آنزا السرعت فی المشی باسی و که هندی جارو پیش که انسان خراب رو بلام خیرایک نه عزیتی خلق بی شی اما با پیادهی بی که کاتی خوی هبویا خود بسیار وشتی جیتر کاتی که پیویست که خراب روی یعنی انسان خاو خلیسک نبی و پیویستی شکر خیرا رو که فرموده که باسی و که علی جارک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایشی چی هبو خیره الروی مجالی دیاهه فرموده دواتر من 814 بابی 656 که یک فرموده هی احب الاسماء الى الله عز وجل ام بابا باسی خوشویسترین ناوکانه که علی خواهی پروردگار 814 و 615 دو فرموده هی ام بابا عفو فرموده یکم من پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام فرمیه تسمو باسماء الانبیاء فرمی ایوی مسلمان تابو تانکرین ناوی پیغمبران لمنالکتان بنین اتر ایوی لپیغمبر آدم و علیه السلام هتاوکو پیغمبر محمد مانی علیه الصلاة والسلام دیارا پیغمبران زور بون بلام اوانی کناوی نهات بیل قرآن بیس پینجا والا فرمو دیشات چند پیغمبر چی ترهاتو دعای فرمی و احب الاسماء الى الله و احب الاسماء الى الله عز و جل عبد الله و عبد الرحمن فرمی خوشویسترین ناوی کان للای خواهی پروردگار عبد الله و عبد الرحمن اخو امدو ناوی زور خوشوی چون که باسی بندات و عبودیت ابو خوا و فرمی و اصدقها راسترین ناویش حارث و همام او یک حارث او کسی که و قبل ایشی چلان و چلگی و اوانه که یعنی کسی که خریچی کاسبیه ناوی یکم بس بی کاسبیه یعنی حارث بس مرجنیه بس کاسبیه بی که زوی چلانه زانکان فرمون اماجه بو کاسبی راسترین ناو او یک کاسبیه قبل ناوی رجدن بردوام لها رنج و کوشش و هولدانه ناینن کوشر بر دوام لکوشای هر ناوی که ناوی کاسبی تیابه وانیه دعایی همامیش معنه همام یعنی کسی یک زور خیاله که زور غم و پجاره هه اکره هم به معنی ایجابی به یعنی همیش تی چاکه اشکره به معنی اشتی سلبی به انسانی عقل بر دوام همی هیه فرمی اقبحها حرب و مره فرمی خیزون ترین و ناشرین ترین ناو لای خواهی پروردگار جنگه آها کبرنا یو جنگی و آوانه جنگی و جنگیز خان و جنگا و روچی و آوانه او خوابی خوش نیه چون که خواهی گوره حزی لشر و آوانه نیه بلا جنگی دانه و با سنوی مافی فوتا و کانو با برگری کردن لدین بلام بشیوه چی گشتی اولای خواهی پروردگار خوش نیه مرش یعنی تال تال چیه انسان ناوکی با تال و آوانه برحال اما پیمان علی ام فرموده که انسانی مسلمان ابه زور و ریای ناو بی زانه کام ناو خوشه فرموده جتر من هيا جابر فرميه ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن جابر رزاي خويله فرميه بياويك لئيما ديارة لأنصار بو منالك كريبو ناوي نا قاسم دعايا لمش بي من خوش نبو چون بطبل أبو القاسم و پیغمبرش عليه الصلاة والسلام أبو القاسم چون که پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا كم من آل پیغمبر قاسم بو كم من آل پیغمبر عليه الصلاة والسلام لاي أهلي سيرو لاي أوانيش يا نامي پیغمبر يا نسي عليه الصلاة والسلام يا كم من آل قاسم بو يبيوترا و أبو القاسم جا أفرمي إيما چون بطبلين أبو القاسم لكاتك أبو القاسم تايبت بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام وفرمي دلنياج با بهوي امنا و ريزت لنا جيريا چون كيما بيتنالين ابو القاسم ولناو عربي جا عادة كنيا بعض يكزانالين كنيا كسناو كسناو اواي كرديانا بكردي مالزم ما سانوي فارس خواهي قورا تمن برخير و بركتك و جزاي داتو كفر مدكانك عطا كردي كسناوي بكاري ناو باشا لناو عربا كسناو بو ريزة فرمي جا اگر كسناوي شت نبي يعني كنيت نبي ريزت لنا جيريا هاد بولاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جاء كده خوي خبري دابي ببيغمبر عليه الصلاة والسلام ايش كده خبري عن بوين ابي بلان مادام فرمي سمي ابنك خطابي علي خوي بيوتو بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي دبرو كركنا وابن عبد الرحمن عبد الرحمن ناويش يزور خوش وتايبته نقل عبد الله يا هرنا بابتي ناو وكتمان بابتي ناو زور قرنقا ويمهمو فرمودي لسالة بابي جترمان هي باب تحويل الاسم الى الاسم قوريني ناوك بو ناوكي باشا فرموده هش صو صانزا سهل رزاي خويلي بأفرمي أوتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذي أفرمي كاتك منذر كري أبي أسيد لدايك بو رزاي خويلي بهنا أن بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام أيوش خست يسر راني باوشي كبيانو أبو أسيد لمجلس كيابو أفرمي پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و آله مشغول شته چی بو باباو چی ود کرکات بگرو پیغمبر علی صلی الله علیه و سلام ایشکی جبجه کردو وقبلی ایش چی بو هات پیش دوای فرموی عین الصبی فرمی کو امن علکه ابو اسید تی یا رسول الله وقبلی برو او شو انا مان بر یان بر مان او بو مال پیغمبر علی صلی الله علیه و سلام فرمی ما اسمه وقبلی بو پلتان فرمی ما مناوی چی قال فلان نوت مان نای فلان کسه اها راوی کنا و کینا علی چکه خوش نبو پیغمبر اخو علی الصلاة والسلام فرموی لا لكن اسمه المنذر فرمی امناهم بدلنیا من صحابیش بوی منالنینا ولا پیغمبر علی الصلاة والسلام بوی دعای خیری بوبکا و فرمی نای بنا المنذر منذر یعنی او کسی که انذارکا و بیدارکا روی و اقبلی آموجکا لکارو خلچی آموجگاریکا و شتی چاگ بیری خلقه یعنی تو بوی ناوکی جوان بو ناو منذر كأما صحابيك مشهور بخوي وباوجي صحاببون رزاي خوايا اللي بي فالمودي دواتر من باسي ومن بوكا أبغض الأسماء إلى الله عز وجل أو ناوي كخواي برلقار زوري الرقلية فالمودا كمان لأبو هريرة ويفرمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك فرمي أخناعني أقبح قيزون ترينو ناشرين ترينو ناراس ترينا ولا لا إخوة أو كسيكا بيوت رين ملكو الأم باشاي باشاي شاهان شا ولا حديث آمان على شاهان شا همنا لكنا ونا شاهان شا نابي بيغمر عليه صلى الله عليه وسلم فرمي إخوة زوري رخ لمناوي دبرو إنساني مسلمان بي وريابي بزاني ناوي من على كي جون أنا لا مسألي ناوى هندي جار بيغمر عليه صلى الله عليه وسلم آلا يخوشمان بو خوشويستي وأوانا ناوي كرتا كيتوا أم بابي هناوة بابي سيصوبا جاونو باب من دعا آخر بتصغير اسمه كسي باين كسي تربكا ناوكي بچوكات وطلق كري حبيب خوي ناوي طلقة علي من أم طلقي حبيب كري حبيبا رحمتي خواي ليبي أفرمي من لو كسانبهم كباورن بشفاعة النبو باشا أم طلقي كري حبيبا تابعين بوو لو سردمي اوا فكريك دروز بو بناوي اوي كغوايا شفاعتني الى قيامته كما زور جار خوارج ومرجئ كان ورجان ديانا خوارج ومعتزلة كان عفو وتيانا شفاعت كردني كسي شوية دوزخ وطواب كما بيتشواني كومالي فرمودي زوري بيغمبر عليه الصلاة والسلام بو يلا من شاعت مولاي جابري كوري عبدالله وتنبابر سياري كيليب كم زامواي يعني صحابة ما وشكا جابري كوري عبدالله رزای خواهد بود. چه لوح صحابه نزور تایبد مون زور عالم خنوار مون و تمنی باعث ذکر. باید لکوتای تمنی خالتش چیز زور هاتن بله. وتم ای جابر موضوع کوایه من باورم به شفاعت و ذکر نی پیغمبر نی علی صلی الله علیه و سلم لوی که خالتش بشه دو زخ و دریان بینی با باعث. طبعا علی سنت و جماعه لم موضوعی عقیده منوایه ک بپی آیت و فرموده پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم دو زخ حاو درگاهه. ششیان بو کافره دانه کش بو مسلمانی تاوان باره ام مسلمانه تاوان بارانه به همیشه ای لدوزخه نابن در اکرین که کمال فرموده زور زوری لسره جعال منش پرسیارم لجابر کرده و فرمی یا طلیقو نیویت یا طلق فرمی طلق بشکولا سمعت النبی صلی اللہ علیه وسلم یقول فرمی همون خوم جمله پیغمبر بو علیه صلی اللہ علیه وسلم ای فرمو یخرجون من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي تقرأ فرموی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی او خلقا لدوزخا در اهنرين دواي او چننا او دوزخ يعني ما بس في مسلمانه چي تاوان بار تاوانه كي نگوي شو تا كفر و شرك چون كگيش تا كفر و شرك خو يگون له خنانا فرمي فما تنفعهم شفاعه شافعين وبو كافر ومشريكا بلا مسلمانه كو خو مان تاوانه چي كردو توبه نكردو اوانه علي اما بر شفاعتي بيغمرك عليه الصلاه والسلام فرمي ونحن نقرا ما الذي تقرا فرمي امي شر او ايه حديثانا خنتو اخويني تو الله ما ودل نيابة لويك بيغمر عليه الصلاة والسلام فرميتي سيواها اگر شيء مليئة موضوعك يبو يعطو ليقك هنا تصغير كردني ناو اگر ما بستي خراب نبي جاري وكسيك ناوي احمد ابو خوشي بلي احجيان يا ناوي محمد علي حمجيان ما بس بي خوشويستي ما بس السكاتي نيبو ناو بيروزا اگر شي بو احمد ومحمد لبروي ناوي بيغمبر عليه الصلاه والسلام خو مان ببارزين لو كريمه باشترا بلام جاري وين ناوي كحزكي كورتي كيتو بس كورت كرنا وكما بست بي بيريزين ما بست خوشويسي دروست اشتيوا ما جالي تي على الرشرعيه فعبدي جيتر معني هلا مسالي ناو فالمديها الصون وزداء أم بابا أجر شيء وكو سندي حديثك ضعيفة بلام وكو بابك دروستا يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه كسي كبانيك أي هول دب خوشويسترين ناو بانيك جاري ما كسي كزاين كرخي لناو كشين أو ناوي بلين نا أما في شواني سنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب أن يدعى الرجل بأحب أسماء إليه وأحب كناه بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بردوان بي خوش بو كسي كبان كري بخوشويسترين ناو حزي لك أم ناوي أوي بيغلي يسمون مما قنج معن هي ناوي شيلين را أخوي حزيلين يو هاتو لمزوتي لمودع بمن ملين أما أمام بيغلي طواو أو ناوي خوي بي خوشة أو بيبلين لكنية شهر واي كنية وتمانوي أبو فلان وأم فلان أجر بي خوش بو أو بي ألين إن جاء لمسالي ناوى كومالك ناو معن هي ناوي نا خوش كورد راون لوانا إمام بخاري أمدو فرموديه ناوى فرموديه هالصو بستو ياك ناو نشانك وتحويل اسم عاصية لكردواريو لناو عربا ناوي عاصي مان هي بو بيا وعاصيش مان هي بو جن يعني يا اخي بيغمر عليه الصلاه والسلام ام ناوي غوريو عبد الله كري عمر رزاي اخوان اللي بيفرمي بيغمر اخوان عليه الصلاه والسلام افرت يا كابو ناوي عاصي ابو فرمي انت جميله فرمي توكس لمود ابي ونلي عاصيه تناو جميله تواو بيغمر عليه الصلاه والسلام غوري تروكو يستيش نبو بلا بشل نفوس بي غورنو انا بلام يسل نفوس غورنيش غرانيه بلا بي سي با كومال يا ساو كومالك شتا كسي كناوي ناخوش بكا كتور رنگ 50 سال در بجي بوبم ناو ناخوش اميني شو ناو كات بو قربي كناوي چي خوشو قيشي كا بعدو دو سي جلسه محكمه شب كامل عم ناو بي خوشين ناو كما قورم فالمدي دو اترمان افرمي روجك شوم بولاي زينبي كشي ابي سلمى زينبي كشي ابي سلمى اما دو اتر طبعا ام سلمى الرزاي خويله بك ميردكي امريك ابو سلمى هل دوشان دو صحابي زور تعيبته بن خانواني خانواني زور تعيبته من شان منالك بعد كلن شوار منالي هبو يشك لونك شكي بو ناوي زينب بو دا علي فرسياري خوش يشي كرد لو مجلس لكسيك وتي او خوش كان ناوي جوت ما ناوي بريه قالت اي جوتي غيري اسمها فرموي ناوكي بو قريان غير اسمها علي فرسياري لبياوي كرد فرموي خوش كان ناوي تشي اما ام كشك برسيارك زينبي كشي أبي سلمة كشي كلامالي بيغمر عقورم عليه الصلاة والسلام كشي خيزانك أي بور فرموي لبروي بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتي زواجي لقل زينبي بورزايا كر زينبي كشي جاحس بورزاي بيغمر عليه الصلاة والسلام خواهي قرر فرموي أبي أم آفرتا معركي وار خواهي قرر خوي لي معركة بفرماني خوا أفرمي أم زينب بيشتر ناوي بربو بيغمر عليه الصلاة والسلام ناوي نا زينب باشا دعي علي هر يعني زينب بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي حزي لو ناوان أبو حزي لبرا برا يعني زور شاكا كار فرمي لا تزكوا أنفسكم فإن الله هو أعلم بالبرة من كنا والفاجرة سميها زينب فرمي ما لي من زور شاكا كار أما صحابيك كمجدي بهشت عن بيدرا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي ما لي أونا شاكا كار أم ناوى بقور بيغمر عليه الصلاة والسلام حزي لناوك نبو عبرين قوم علينا في الشيط يا بي فرمي أما بقور ربيك بزينب يتل لو كاتو قوريان بزينب هاي فرقال هداية ما مداها ميشا كلمات شي جوان بكار بينين خوب بارزين لخراب وقناه تاوان خواهي قورا ملايك مان عاقبة خير كان سر برز وسر فرازي دنيا وقيامت مان كا شاكا كان مان لي قبول كان لخراب كان مان خوش بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خادم محراب دنگیک بگیاندنی پیامی دوائن پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمان بخوش حال زانين ك تواني من جاري تربين وخزمتي وعزيز وخوش ويس لا شرح الرابو برنامي كتابي أدبي مفرد إمامي بخاري رحمة خوالي لبي تايبت بوفد مدشيناني بيغمبري خوالي عليه الصلاة والسلام كأمي مسلمان فيري هل سكوتي دروستا كان فيري قصير راس دروستا كان فيري وشي جوانا كان فيري كردار وقفتاري جوان مانا كأنفر مدشيناني بيغمبر عليه الصلاة والسلام دياروانيها هشتاودون يش نفر مديها الصونو أم فرمودي ولقل فرمودي دواترا ناو نشاني شيبو كردو باب لا يقال خبثت نفسي لم دو فرمودها في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام يمي مسلمان في ركال لكانتي بكارناني وشيكا بو خومان يا بو غير خومان هول دين كام وشا جوان ترى او بكار بينين جاري واي انسان بيتاقة بي خومان لين مزاجي تيكا چه حزي بشتيك نية لبيتاقة وطور ري خويا جاري واي قسي چي ناشرين بخويا اما دروس نية باجوبو ان فرمودها بقرين في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو دايك من عايشة رزاي خويا لبي ليجرتو فرمي لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي فرموديك صحيحة وكو أودري لبخاري مسلمات فرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي كسيك لأيوه هليوانا كابلي نفسم بيز بوا بخواه بيسم بخواه هيچم بخواه نقبتم أو كلمانا بكارنين فرمي وقال هزوري بوها بلي ميزاجم تيكشو بلي وزعم باشني بلي جو مني خمانا كلمانا بعضيك زانالين لأصلي زماني عربية لقيسة وخبوثة معنى كان يعني يا زور نزيك اللي كيو يكوان بلا مالي خبوثة بوشتي ناشرين بكارين يعني أخو مالين بيس بيشو چطلو ناشرين وانا لبي غمر عليه الصلاة والسلام حزينة كرو أمج بكار بيني وإنساني مسلمان بيوسا أقداري أو شاني بيك بكارين يتنانت أقل لقى الخوشي بيعني لقى الكسي اشتري شي نبي بابل أخو حق خوممو حق شي بسرمو من خومو آننا إسلام فرمانا كاك إما هميشة بدواي وشي جوانا بقرين فرموديها الصودة كأيش فرموديك صحيحة فرمي لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي هر همان اشتبلا موكا وتريبا سندي جاواسد أجينا أطلي فرمودا كان هر يشيكن همو باسي ويك إنساني مسلمان خوي بباريزي لبكاريناني وشيكي ناشرين بو خوي يا جنيوك بخوي بلي يا لتوريا وكتم كاما زور جارن بيما بشرين معنا معنا بسرابي إنساني مسلمان بيويسا زور آقا دار بي مالي بابي دواتر من كبابي سيصو فنجاو سيو فرموديها الصو يانظا يك فرمودو يك بابا باب كنية أبي الحكم لناو عربا شتيكي بيانا كنية كنية بوجوريك للريزة كلاي خومن هندي جار نازناو ألين هندي جار شيطلين كنية هندي جار بوصف أوتري مثلا أوتري أبي الفضل أبو المعالي أبو الخير يعني صفتي كتابو أبو يشان خصوتها بناي لغلاه هندي جار كأما زوربي أمية بنسبة من على قولك يودري وقولي أبو سلمة وأم سلمة وأبو شريح وأبو محمد وأبو أحمد وأوالا هندي جار بوشتيك وتري كزور خليجي بو لقال يا أبو وكو أبو هريرة رضاي خوالي بي هندي جار اشتكى وكو أوتري بهوي صفتي كتر لو صفتاني كهيبو أما نهبون جا مانا دو جورن جوري كان شرعين يعني كزكا أبو محمد طواب بلام هندي جار وشكنا شرعية وكو أميك إستباسيكين شريح كري هاني رحمة خوالي بأفرمي باوكم كناي هاني كري زيد بو لابن مالي خمانا بيمانو أبو الحكم الله لقل أخزمو كسوكاري خمانا بوفيك تون بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لكاتي سكرنا بيغمبر عليه الصلاة والسلام جوي ليبو أم خلقا كباني أم هاني ناوانا كريانود أبو الحكم أبو الحكم بيغمبر عليه الصلاة والسلام باني كردم كجوي لما بو فرمي إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنيت بأبي الحكم وتي فلانكس تو أزاني لا إمي مسلمان حاكم بريار دري مطلق خوايا سبحانه وتعالى حكم لا إما خوايا حكم حاكم حكم بريار لا إما خوايا إني الحكم إلا لله واني قرآن وافرمي فرمي هاتي حكم بريار شهر بولا إخوائي قولا أشيتو إنسان حيش تبابي إخوائي قولا لنبو نوريا الرونا دا قال خوي برودغار ويسي لسر نبي فرمي أو بو كنية كيتو آو هاي بيطلين أبو الحكم أبو الحكم أمشتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قوم كيمن كاتي خلاف الراجي كان بودروس تبي دين بولايمن ومن با وكوتري خوم علين بياو معخول بياو صلحو قورا زانن
1: دعوای حکم بریارەکە کەن منیش بریارەکەیان بۆ دەم و هەردوو لایش رازین بە قسەکانم. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام فەرمی ما ئەحسەنە هاذا، فەرمی ئەمە شتێکی زۆر پیاوانە و چاکە، یعنی ئیسلام دژی ئەمە نییە سوڵحکەی لە نێوانی خەڵک، ئەسڵەن ئەمە بەشێکە لە دینداری. فەرمی ئەمە کارێکی زۆر مبارەک و چاکە. دوای پێیوتم مالەکە من الولەد، ئەڵێ وتی کاک هانی تۆ مناڵت هەیە، وتم بەڵێ شوڕیحم هەیە، عەبدوڵام هەیە، مسلیمم هەیە، ئەمانەم هەموو هەیە. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام فەرمی کامیان گەورەکەیانن، وتم شوڕیح. فەرمی ئەنتە ئەبوو شوڕیح، فەرمی لەمە دوا پێت نەڵێن ئەبوو الحەکەم، چونکە هەر شتێکە لە هەندێک ئەسما و سیفاتێ تایبەت بێ بۆ خوای گەورە نابێ، غەیری خوای پەروەردگاری تیا بەشدار بێ، هەر کەسێک بێ، پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەڵام لە مەسەلەی عەقیدە و کەلیمات و ئەوانەیە زۆر حەزەری کردووە. تا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام پێی فەرموو مناڵە گەورەکەت کامیانە، فەرمی شوڕیحە، فەرمی ئێتر تۆ ئەنتە ئەبوو شوڕیح، لەمەودا با پێ و نەڵێن ئەبوو الحەکەم، پێ بڵێن ئەبوو شوڕیح. إن جاء ودعا له وولده، پیغمبر عليه الصلاة والسلام دعاي بو خويو دعاي بو كركي شكر دعاي أفرمي ألم حديثيا أفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جوي لخلش يقبو باني كسي شانا كرت يعني عبد الحجر، عبد الحجر بندي بردك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو يلي تأجيد كاتتو نوك ما صعبتي شي لغلاكن ياخد وانا به. فرمي وتناوشي فرمي عبد الحجر. پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي لا أنت عبد الله، فرمي اشتواني لا يمي مطلان تولى مودو أنا وعبد الله. قال شريح جار راوي حديثك ككري أمبيا وبك أمر داوي لسر داوي، فرمي وإن هاني أن لما حضر رجوعه إلى بلادي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. رسالة زور جيلان وعاقلاني كرو. فرمي ديارة أم وفدا عادة أو وفدا أنا كاتون بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام هان بوشروش لاي بيغمبر ما أوتو صلى الله عليه وسلم أبو أوي كفيري دين وأخلاق وإيمان وعقيدة وتوحيد وأويانك. جاء فرمي باوكم بيش أوي كبقرتو بولاتي خمان هاد بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وتي يا رسول الله ميشتيكم بيبلي كبهوي وبتشم بهاش. فرمي عليك بحسن الكلام وبذل الطعام، فرمي بردوام بابندي وشي جوانبا وبردوام نان بدبه، يعني نام دبه خلق. فرمي ام دوشتا زور جرنجا كإنسان اجاي له شكاني به واجايشي له بك لخدمه خلقه به او براستي مهمه خوي پروردگار هدايت يا ملائك مام ده باب شي تر معنی هر لم بابا كما دربارينا او اواني ام واني يمان ديار پیغمبر يم علي صلوات والسلام زور گرنجی داو بناو و ناو زور مهمه بو انسان فکر خوای گوره کواسی گوره آدم که لقرآن آدم بو گوره بو فرمی و علم آدم الاسماء كلها، یعنی گوره آدم لویا بو که خوای گوره فیری ناوی اشتکانی کردو. هم فرموده هر صودوانزا ناو نشانه چی بو کرو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجیبو لإسم الحسن، پیغمبری خوای علیه صلی اللہ علیہ وسلم همیشه حزی لناوی جوان بو، یعجیبو یعنی زوری حز لناوی جوان بو. هم فرموده که هی ناویتی فرمودكوكو سند ضعيفة بلاموكو معناك طواوة. أبي حدرة دليل بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي من يسوق إبلنا هذه، أو قال من يبلغ إبلنا هذه، قال الرجل أنا. بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي شيء أم حشتران من بو أباو بو شويني خوي يا إيجينة شويني خوي كسيكوتي من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلق حزيك ولا خزمة بيغمر أبي عليه الصلاة والسلام، فرموي ما اسمك؟ فرموي تناوتي يوتي فلان تنام فرانك سخالة إجلس ناو كيف ضل نبو دعائي ليش يصير هسا وتي من وتي تو ناو شيء وتي نام فرانك سخ ناو كيف نبرد يا ناو كيف جوان نبو دعائي زور جاروت ما في خمر عليه الصلاة والسلام ما مشي فيلي صحابة كردو وكشتيك جوان نبو بيا دعائي نيا عن هناو ليش يصير هسا وتي من أي في خمر عليه الصلاة والسلام لخدمته أم إيش أكذب وكم فرمي تو ناو شيء فرمي ناو من ناجية ناجية ناو كيف بخوتي، فقال أنت لها فسخة، فرمي ما إيش يدويو بریکه کوانتا ناو زور مونی مبرا بریز کان ابی زور آگامان لناوی من علکان مان به و حتی اما خلق معنی ناوی نا خوشه، یعنی ناو که خوش نیه لروی معناو چه کردی بیه چه عربی لشان عرنگ نگر اولوی تو ناوی کردی لم نالکه تنی ناوی فارسی لیه نی کابرا چه بو ناوی گره چی دوزی بو لهولنده لکشکی نابو گرنگ اوی تو شتی چی جوان بی بلام هر کلمه ناشرین بو معنا که خراب بو او ناو لم نالکت من دروس نیه. اما للاك للاك يتريش او كساني ناوي الناشرين شرعا وباشترا بيقورن او السنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام كإنسان ناوي ناشرين بقورن و ديارة درباره ناو شیتریش معنی بلام بابت چی ناو تناو فرمودهی هش صوصی آنزا السرعه فی المشی باسی و که هندی جارو پیش که انسان خراب را بلام خیرایک نه عزیتی خلق بی شی اما به پیادهی بی که کاتی خوی هبو یا خود به سیاروش تجیتر کاتی که پیویست که خراب روی یعنی انسان خاو خلیسک نبی و پیویست شکر خیرا روی که فرموده که باسی و که علی جارک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایش یچی هبو خیرا روی مجالی دیاهی فرموده دواتر من 814 بابی 656 که یک فرموده احب الاسماء الى الله عز وجل ام بابا باسی خوشویسترین ناوکان که علی خواهی پروردگار 614 و 152 فرموده ام بابا عفو فرموده یکم من پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام فرمید تسمو بی اسماء الانبیاء فرموی ایوی مسلمان تابو تانکرین ناوی پیغمبران لمنالکتان بنین اتر ایوی لپیغمبر آدم و علیه السلام هتاوکو پیغمبر محمد مانی علیه الصلاة والسلام دیاره پیغمبران زور بون بلام اوانی کناویان هات بیل قرآن بیس پینجا والا فرموده شاد چند پیغمبر چی تر هاتو دعای فرمیو احب الاسماء الى الله و احب الاسماء الى الله عز وجل عبد الله و عبد الرحمن فرمی خوشویسترین ناوکان للای خواهی پروردگار عبدالله و عبدالرحمن اخوا ام دو ناوی زور خوشوی چون که باسی بندایتی عبودیت ابو اخوا و فرمی و اصدقها راسترین ناویش حارث و همام او یک حارث او کسی که وقبلی ایشی چلان و چلگی و اوانه که یعنی کسی که خریچی کاسبیه ناوی یکم بس بی کاسبیه یعنی حارث بس مرجنیه بس کاسبیه بی که زوی چلانه زانا کانا فرمون اماجه بو کاسبی راسترین ناو اوه که کاسبی کابلا ناوینا رجدن بردوام لها رنج دو کوشش و هول دانای ناوینا کوشر بردوام لکوششای هر ناوی که ناوی کاسبی تیابی وانیا دعایی هممیش معنه همم یعنی کسی یک زور خیالک زور غم و پجاره هی اکنی هم به معنی ایجابی بی یعنی هم اشتی چاکا اشکلی به معنی اشتی سلبی بی انسانی عقل بردوام همی هی فرمی اقبحها حرب و مره فرمی قیزون ترین و ناشرین ترین ناو لای خواهی پروردگار جنگ اها کابل ناوی جنگی و اوانه جنگی و جنگیز خان و جنگ آور و چی و اوانه او خواهی پی خوش نیه چون که خواهی گوره حزی لشر و اوانه نیه بلا جنگی دانه و بو سنوی مافی فوتا و کانو بو برگری کردن لدین بلام بشیوه چی گشتی او لای خواهی پروردگار خوش نیه مرهش یعنی طال طال چی انسان ناو هبه تعالو اوانا برحال اما پیمان علیه فرموده که انسانی مسلمان ابه زور وریای ناو بی زانه کام ناو خوشه فرموده جتر من هیا جابره فرمیه ولی لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك ابا القاسم ولا كرامته فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن جابر رزای خواهی لبه فرمیه پیاویک لئیما دیاره لانصار بو مناله چی کریبو ناوی نا قاسم دعای لمش پی من خوش نبود چون به طبول ابو القاسم و پیغمبرش علیه الصلاة والسلام ابو القاسمه چون که پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا کم منالی پیغمبر قاسم بو کم منالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لای اهلی سیر و لای اوانی جیانامی پیغمبر انوسی علیه الصلاة والسلام یا کم منالی قاسم بو پیوترا و ابو القاسم جا افرمی ایما چون به طبول ابو القاسم لکاته که ابو القاسم تایبت بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام و فرمی دل نیاش با بهوي أمنا وريزت لنا جيريا شون كيما بيتنا لين أبو القاسم ولناو عربي جاء عادة كنيا بعض يكزانا لين كنيا كسناو كسناو آواي كرديانا بكردي مالزم ما سانو يفارس خواي قورا تمن برخير وبركتك وجزاي داتو كفر مدكانا كاتا كردي كسناوي بكاري ناو باشا لناو عربا كسناو بو ريزة فرمي جاء اگر كسناوي شت نبي يعني كنية نبي ريزت لنا جيريا هاد بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام جاء كده خوي خبري دابي ببيغمبر عليه الصلاة والسلام ايش كده خبري عن بوينابي بلا ما دام فرمي سمي ابنك خطابي علي خوي بيوتو بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي دبرو كركنا وابن عبد الرحمن عبد الرحمن ناوي شي زور خوش وتايبته نقل عبد الله يا هذا بابتي ناو وكتمان بابتي ناو زور قرنقا ويمهم فرمودي لسرا بابي جترمان هي باب تحويل الاسم الى الاسم قوريني ناوك بو ناوي شي باشا فرموديها الصو صانظا سهل رزاي خويلي بأفرمي أوتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذي أفرمي كاتك منذر كري أبي أسيد لدايق بو رزاي خويلي بهنا أن بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام أيش خست يسر راني باوشي كبيانو أبو أسيد لمجلسك يا أبو أفرمي پیغمبر خو علی صلوات و سلام لو کاته مشغول شته چی بو باباو چی ود کرکات بگرو پیغمبر علی صلوات و سلام ایشکی جبجه کردو وقبل ایشکی بو هاته پیش دوای فرمی این الصبی فرمی کو من علکه ابو اسید تیا رسول الله وقبل برو او شو انا مان بر یان بر مان او بو مال پیغمبر علی صلوات و سلام فرمی ما اسمه وقبل بو پلتان فرمی ما مناوی چی قال فلان و نتمان نای فلان کسه اها راوی کنا و کینا لشک خوش نبو پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام فرموی لا لكن اسمو المنذر فرمی امناون بدل نیا من صحابیش بوی منالن ناولا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بوی دعای خیری بوبکا وفرمی نائبنا المنذر منذر يعني او کسی که انذارکا و بیدار کروی و اقبلی آموجکا لکارو خلچی آموج گاریکا و شتی چاگ بیری خلکی یعنی تو بوی ناوکی جوان بو ناو منذر كأما صحابة شيء مشهور بأخوي وبأوجي صحابهم رزاي خوايا اللي بي فالمودي دواتر من باسي ومن بوكا أبغض الأسماء إلى الله عز وجل أو ناوي كخواي برقار زور الرقلية فالمودا كمان لأبو هريرة ويفرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك فرمي أخناعني أقبح خيزون ترينو ناشرين ترينو ناراس ترينا ولا لا إخوة أو كسيك بيوت رين ملك الأم باشاي باشاي شاهان شا ولا حديث أمان على شاهان شا هم نالكنا ونا شاهان شا نابي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي إخوة زوري رخل مناوي نبرو إنساني مسلمان بي وريابي بزاني ناوي من على كي جون أنا لا مسألة ناوى هنجار بيغمر عليه الصلاة والسلام على إخوش من بو خوش ويستي وأنا ناوي كرت كيتوا أم بابي هنا بابي سيصوبا جاونو باب من دعا آخر بتصغير اسمه كسي باين كسي تربكا ناوكي بچوكات وطلقي كر حبيب خوي ناوي طلقة علي من أم طلقي حبيب كر حبيبا رحمتي خواي ليبي أفرمي من لو كسانبهم كباورن بشفاعة النبو باشا أم طلقي كر حبيبا تابعين بوو لو سردمي اوا فكريك دروز بو بناوي اوي كغوايا شفاعتني لقيامته كما زور جار خوارج ومرجئه كانوا رجانديانا خوارج ومعتزله كان عفو وتيانا شفاعت كردني كسي شويه دوزخ وطواو كما بيتشوانيكم الله يفرمودي زوري بيغمبر عليه الصلاه والسلام بو علم شات مولاي جابري كوري عبد الله بن بابر سياره تشيلي بكم زامواي يعني صحابه ما وش جابري كوري عبد الله رزای خواهده بیچه لوحو صحابان زور تایبد مون زور عالم و خنوار مون و تمنی باشه جی کرد بوی لکو تای تمنی خلچه چی زور هاتن بولا ایتم ای جابر موضوع کوایا من باورن بشفاعت و دکا کردنی پیغمبر نی علیه صلی اللہ علیه سلام لوی که خلچه بشه تا دوزخ و دریان بینی بو بحشت طبعا آلی سنه و جماعه لم موضوعی عقیده ما نوایا که بپی آیت و فرموده پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام دوزخ حو درگاه هیا شش يعني بو كافر داني كيش مو مسلماني تعاون بار أم مسلمانة تعاون بار أنا بهميشي لدوزخة نابن در أكرين كو كمال يفرمودي زور زوري لسره جاء لمنش برسيارم لجابر كره هو يفرمي يا طليقو نيوت يا طلق فرمي طلق بشكولة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرمي هم خوم جملة بيغمبر بو عليه الصلاة والسلام أي فرمو يخرجون من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي تقرأ فرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي او خلقا لدوزخا در اهين رين دواي اوه چننا او دوزخا يعني ما بس بي مسلمانا چي تاوان بار تاوانا كي نگوشو تا كفر و شرك چون كا گيش تا كفر و شرك خواهي قرن القرآن فرمي فما تنفعهم شفاعة شافعين وبو كافر و مشريكا بلا مسلمانا كوكو خمان تاوانا چي كردو و توبين كردو اوانا عليه اما بر شفاعتي بيغمرا كي عليه الصلاة والسلام فرمي ونحن نقرأ ما الذي تقرأ فرمي اما يشار او آية حديثانا خنتو اخويني تو الله مو دل نيابة لويك بيغمر عليه الصلاة والسلام فرميتي سيواها اگر شيئا مليئة موضوعك بو يا طليقك هنا تصغير كردني ناو اگر ما بستي خراب نبي جاري بكسيك ناوي احمد ابو خوشي بلي احجيان يا ناوي محمد علي حمجيان ما بست بي خوشويستي ما بست سكايتيني بو ناو بيروزا اگر شي بو احمد ومحمد لبروي ناوي بيغمبر عليه الصلاه والسلام خو مان بپارزين لو كريمه باشترا والله مجاري وين ناوي كحزكي كورتي كيتو بس كورت كرنا وكما بستت بي بيريزين ما بست خوشويسي دروست اشتيوا مجالي تي على الشرعيه بعبده جيتر معنيها لمسالينا أو فرموديها الصون وزداء أم بابا أجر شيء وكو سندي حديثك ضعيفة بلا وكو بابك دروستا يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه كسيك بانيك هول دب خوشويسترين ناو بانيك جاري ما كسيك زاين كرخي لنا وكسين أو ناوي بلا أما في شواني سنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب أن يدعى الرجل بأحب أسماء إليه وأحب كناه بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بردوان بي خوش بو كسيك بانكري بخوشويسترين ناو حزي لكام ناوي أوي بيبلي يسمون مما جنج معن هي ناوي شيلين راه خوي حزيلين يو هاتول لمزوت لمودا بمن مالين اما امام بيبلن تواو او ناوي خوي بي خوشا او بيبلن لكن يا شهر واه كون يوت معنوي ابو فلان وام فلان اگر بي خوش مو او بي الين ان جاء لمسلي الناوا كومالك ناو معن هي ناوي نا خوش كا غوردراون لو انا امام بخاري امدو فرموديه ناوا فرموديها الصوبستو الصوبستو ياك ناو نشانك وتحويل اسم عاصية لكردواريو لناو عربا ناوي عاصي ما نهي بو بيا وعاصيش ما نهي بو جن يعني يا أخي بيغمر عليه الصلاة والسلام أم ناوي قريوا عبد الله كري عمر رزاي خوان لي فرمي بيغمر يخوان عليه الصلاة والسلام أفرت يكابو ناوي عاصية بو فرمي أنت جميلة فرمي توكس لمدوا بيونا لي عاصية تناو جميلة طواو يا غمر علي صلاة والسلام قرر ترى وكو يستيش نبوا بلا بشل النفوس بيقرن وأنا بلام يستل النفوس قرن إيش قران نية بلا بي بي سي با كمال ياسا و كمال يكشتا كسي كنا وينا خوش بكا كتور رنجا بنجا صال تر بجيب هو بمنا ونا خوش أميني شو نا وقت بقرر بيك نا وش خوش هو قيش يك بعد دو دو سجل سي محكمة يشب كامل عم نعم بيا خوش نا وكم قرر فالمدي دو عترمان أفرمي روجك شو بلاي زينب كشي أبي سلمة زينب كشي أبي سلمة أما دواتر طبعا أم سلمة الرزاي خويلي بيك ميردكي أمريك أبو سلمة هردو كان دو صحابي زور تعيبته بن خانواني خانواني زور تعيبته من شان مناليك بعد كلان شوار منالي هبو يشك لو أنك شاكي بو ناوي زينب بو دا علي فرسياري خوش يشي كرد لو مجلسة لكسيك وتي أخوش كان ناوي جوت ما ناوي بريه قالت أي جوتي غيري اسمها فرموي ناوكي بو قريان غير اسمها علي برسياري لبياوي كر فرمي خوشكا كان ناوي تشيا اما ام كسكا برسياركا زينبي كتي ابي سلمة كتي كلمالي بيغمر اغورمو عليه الصلاة والسلام كتي خيزانكي بور فرموي لبروي بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتي زواجي لقل زينبي بورزايا كر زينبي كتي جاحس بورزايا بيغمر بو عليه الصلاة والسلام خواهي قورا فرمي ابي ام افرتا معركي وار خواهي قورا خويلي معركة بفرماني خوا افرمي ام زينبي بيشتر ناوي بربو بيغمر عليه الصلاة والسلام ناوي نا زينب باشا دعي علي هر يعني زينب يا خمر عليه الصلاة والسلام فرمي حزيلة وناونا أبو حزيلة برا برا يعني زور شعك كار فرمي لا تزكوا أنفسكم فإن الله هو أعلم بالبرة من كنا والفاجرة سميها زينب فرمي ما لي من زور شعك كارم أما صحابيك كمجدي بهشت عن بيه دراو في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي مالي أو نتشاك كارم أم ناوى بقرة في غمر عليه الصلاة والسلام حزي لناوك نبو عبلي قوم علين في شيء تيابي فرمي أما بقرة بيك بزينب إتر لو كاتو قريان بزينب هاي ترو قال هداية ما بدا هميشة كلماتو شي جوان بكار بينين خوب بارزين لخراب وقناه وتاوان خواهي قولا ملايك من عاقبة خير كان سر برز وسر فرازي دنيا وقيامت مانكا شاك كان من لقبول كان لخراب كان من خوش به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لهركاتك شو الرج دا وستد جوا لبرنامج عيني بسود بقريت راد وي محراب بكره أو هذا.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا. بولام دانوي برسيار الشرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسياركاني إيوا لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار برنامه پرسیارکانی

0: نبت هو كاريوي قيامت ما إن شاء الله لتسر جمع وصيّن
1: أميد من برحمي خوايا
0: اللهم أنه وصيّن زحوني في السيارك
1: فرمو
0: آية في غمد صلى الله عليه وسلم زيارتي جنان بوصر قبران ما وصف اسم بوصر قبران آية لكاتي جنازة بردنكا كأتشيت يان دواية وشر دروزنية أما يكي ما وصيّن أقر قرار بحزتي عائشة داكي مانداران رضا خواهي لسر وكاتي كفي غمد صلى الله عليه وسلم دواية وإمام أبو بكر كباوكي بو دواية وإمام عمر جهر لبي نجا مثلا تشريفي بل لبي مثلا بلا جوري خوي بوهي
1: بله.
0: بس اول شو انا مثلا اما اگر حكمتك هي شيء مثلا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم منع كده الافرتان سداني قبران سر قبران كان ايه لكاتي شون سر قبران كان ميتك ابيد لو كاتا دروزنيا دوايا وش
1: بله
0: دس مهندس اخوز ما وصاكيان
1: بارك الله اخوز زابطه
0: يكشي تريج ما وصاكيان زحمن نبي كاتي كفيوندية كن تنجياتو يعني راسكين زور جاناتو عن اقتصاد تنجياتو ما وصاكيان شخص لقال زناب تاعك ما كنت بكري وبرانا حل اليوم وضعه كان دست عن خوش خوزات عن بعض إن شاء الله السلام عليكم
1: ما مساعدي جوي لدنك إن شاء الله تعالى السريكات
0: دي دست عن خوش خوزات عن بعض
1: أجمعين أجمعين
0: عدت ما القربان
1: ولا لخزمت تانك موفق بي ما مساعدنا أني بريس خوش ويسي
0: دست عن قربان
1: بارك الله بارك الله دنگ دانوی جیازه که لیوی که دنگ داته و کشه که ایشالا هول بدین چار سریکین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لفرموده که فرمویتی لعن الله الزائرات القبور لعنتی خواه لو آفرتانی که دچن سر قبران تفسیری ام دقی پیغم صلی الله علیه و سلم که کراوه لو آفرتانی زوزو دچن با سر قبران او آفرتانی که زوزو دچن با سر قبران لوا قدغه که کراوه و أميك وكاتك جنازيج بأفرتان أتشن أويك الإسالة بفكر بيت لقشتن بفرموديكي بيغمد قصة وصلا فرمي جنازيك يان أبرد كومالي أفرتي شاتن بيغمد قصة وصلا فرمي إيو جنازكا لقنوت يان نخير فرمي إيو قبركا لقنوت يان نخير فرمي إيو قبركا أنا جن ودائي بوشت يان نخير تي إيبو تياتو يعني كاتانك أما إيشك إيمي كاتان إيو باجواي نين لسن أما زانايان اسفن من در اصل افرتان نچن بوسر گورستا نچن بوسا تفسيري او كرا و زائرات يعني اواني يزورون بالكثره بزوري اچن حمو جمعيتي حمو روجيتي امانه بلا اقل افرتيش با مطلق اياتك فالمدكي بيغن صلى الله عليه وسلم فرمي كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره لو بيش قد غم كنو دارغ لأصلا قد غك راك إيمش بيوانيش في بسر قبران بو زيارتي غور چونك سالتاي غور پرستيبو بلان بيغن صلى الله عليه وسلم فرمي استا بچن سرداني قبركان بكن چونك بيري قيامتو داروشتان خاتواتا هدف كمان بيري قيامت بي نقريان نق تعزي زيندو كنو بيت او بيتاني بو اي خوش من توز بيري رخو من كينو اما اگر جار جار افرتي كيش بشت بو غورستانيكو و توشي گناه نبي زانا انا فرم بو مرجي افراد اوه بساري روتينة چه تيقلي نامحرم نبي لشوا نبي كمان ظني فيتنا و خرابة بيت اكل افراد يكو توانای هيو نزيكي گورستان يكو يا اتواني بچه بو او قبرستانا اچه اوش بيري لقيامتا كاتو قبرستانا كتشوالا ديارا اما مقاصيدا كي اصلي شرعي كديتا دي اشالا منعك بو او نيه بلا اگر زوزو بچیتو همو جار تعزیکه تازه بکاته و همو جار نگریانکه تازه بکاته و خمکه تازه بکاته و دیاره نچید بو چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حکمتکه ایبه چی بیه بو پیاو بچیه بو جنه چی افرتان دل نرمن دل ناسکن با چاوکان یعن اونه نگری افرتی وا بو چاوکی لدزه و لدوی کرکی اون ده گریه و لدوی براکی زو جار چوت یوا بو من بو نانی نخواردو یوا من مثلا نانه بلې چای نخواردو تی فلان براکم لو کاته داوی چای کلو چای نه خومویتل یوا تفل فلان میو نه خوم چوک مدوکم نه خواردو کومل اشتی حلال دخسر خو ان حرام دکن افرتان زورتر پروشیان تیایه به تیبتی بو کوریان بو کچیان و غمزیات الان گری بلام کواتانه بازوزو او غمه تازه نه بیتو او دلشکاوی جاله تر توج نه بیتو چوک جیان نابه بوسه لدوای مرگو کس لدوای کسیک مال دزایی تر جیانی اوانی تر نابه بوسته و تعزیش تاسی روش دروسته لدوی سی روشه که ماتمینی حرامه بویا حکمتک لمایا که سردانی افرتان استا بداخوه ام پیامه من بو خوشکانه خوشکه برغیزه کن که مردو یکتان لی امره با پیامان بیبن وصل قبران تو کاتی که اچه تو بچی وصل قبران لکاتی که چول بیت و مظنی گناه نبید بچی سر قبرکه سلام لن بردو قد بکی دعای خیری بو بکی بیری لقیامتی خود که توا امن لم حالتا هیچ پیچوانی شریعتی اسلام نیه بلام همو جمعی راکی بسر قبرانو همو مناسبه ججنی راکی تو و قبرکان بکی با هیوامن هیک غلو زیاد روی تیا کدوا برواتا به جاری تیان چون بسر قبرانی قرآن یخون و تم باشا ام قرآن خوین نه چیو تیان والا او افرته که قرآنی مردوه میموری که هی ناوه باتری که داناوه آن سری که یو ای کار با بات سری با بردوان قرآن لسم قبر خوین آخر با چی واقع یا هیو های قبرک ارازینه تو حالی ابسه و چتری بسر و اکا امانه هموی زیاده روین امانه هموی لإسلامه ایمه امانه تیکی لجیانه امینینو اگر رینو بولای خوای خومن بویا قدقه لوایا و امیده که انشاءالله خوشکان من لو بی شرعیانه ده سال بگرن بتایبتی لکاتی جنازه ده بو سر قبران خوشکان من بانه چن هل مالو خو حافیزی بکن و لکاتی سر چونی سر قبرانیشا بو بیرخسنوی قیامتیان بیت او آفرت گنجانی که جوان گنجن با توشی گناه و نظر نبن و توشی بشرعی نبن و منالکانی توشی خموکی نکن خوی گوری دایتی همو لایک منو ده ناو بری که کرتو دا گرین و خزمتان انشاءالله تعالی.
2: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: برزان و خوشویستان دینوا خزمتان با برنامه راسخوکی برستان خوشویستان باسه که من باسه لیه اوی که من لای خوم دام نابو ببونی کنوی قتاب خانه کانوه باسه که من لیه سرم قتابی و ماموسایان و رزگتنی ماموسایان و قتابیان بو بم شعری ماموسای بای برس که الاصلا هر کردی خومانه ماموسا احمد شوقی ده فرميت قم للمعلم وفيه التبجيل وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا أعلمت أشرفا أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرج هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين السبيلة وفاف لريزو شكوي ما مساو فير زانينا چونك زانس لما مساو رجيله ما مسا سرچاوي زانس بومان ما مساكاني سرطا باخشي ساوايان ما مسايان كفيري ريگروشتيني كشيان كدوين فيري كبينو سكيان كني چون بدسي وبقرين ماموسایان فیری الفوبی سرطاییان کردین ماموستاوک و اگاتا آخری عمر من هر پیویستان با ماموستا هیا و تاوک و تدبرو پیش بچین تا علم زیاد بی جهل من زیاد ابی کواتانه بردوام ماموستا من پیویسته همو من لهمو بوارکانی جیانه و مامۆستا مامۆستایە. بۆی ئەحمە شەوقی ئەڵێ قم لی المعلمی، هەستە لەبەر مامۆستا و فیه تەبجیلە توقیر و ڕێزی مامۆستا بگرە. کاد المعلم ئەن یەکونە ڕەسوولە، نزیکە مامۆستا بێتە پێغەمبەر. چکە پێغەمبەران مامۆستایانی ئومەت بوون، پێشەوایانی ئومەت بوون بە تایبەتی محەممەد المستەفا سەلا الله تەعالە عەلەیهی وەسەلەم. جا ئەو خوایی کە بە بۆنەی مامۆستا و بە بەونەی پێشەوامان حەرزەتی محەممەدی کە بۆ کردین بە مامۆستا و فێرکار، کە یەکەم سوورەتێک هاتە سەر دڵە جوانەکەی پێغەمبەری خوا سەلا الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ هەدەفی لا ئیلاها ئیللا الله بوو. بەڵام پێش ئەوی بڵێ لا ئیلاها ئیللا الله، پێی فەرموو ئقرە بسمی ڕەبیکە الذی خەلەق، ئقرە ئقرە. ئێمە ئومەتی ئقرە من سەرەتا، بەڵام بەداخەوە لە ئاخریا بووینە ئومەتی ئومی ئەلله. ئەو ئومەتەی کە بە کەلیمە و شەی ئقرە و بە کەلیمە جوانەکانی قورئان و سەرنجڕاکێشانی دڵەکان عەقڵی ئینسانەکانی کردەوە، عەقڵەکە لە جێی خۆی بوو، بەڵام نووری عیلم، نووری ئقرە عەقڵەکەی جارێتر کردەوە. عەقڵ درگای

0: زانستەکە باش لەبەر بکەیت، بەڵام بەڕاستی ئێمە نەمانزانی ئەو کاتە عقڵمان پێینە ئەشکا ئەم مامۆستا دڵسۆزی ئێمە بوو. مامۆسایە، بەڵام بە مامۆسا و بە قوتابی، بە مامۆسایان و قوتابیان، کچان و کوڕانمان لە هەموو بەشەکانی خوێندنا هەموویان دەست لە ملانی یەکترن بۆ ئەوەی جزئێ لە زانستی ژیان فێری نەتەوەکەمان بکەن. سەد بریا تازە ڕۆشت و تێپەڕی، سەد بریا لەو شۆرشە چەکداری کە کردمان شۆرشی پێنووسمان کردایە. هەر کەسێکیش حکمی کردینایە زانا بووینایە حاکمەکانیشمان چاگە بوو، بەڵام کاتێک شۆرشی بێعیلممان کرد ئەوە تانی گیرمان خواردووە بە سەرکردەی نەزان و نەفامەوە. تێناگالێت، خزمەتی وڵات ناکە. وڵات وەزانێ بەس کۆشک و تەلار بڕازێنی تۆ، وڵات بەوە ناڕوا بەڕێوە. خۆشەویستان مناڵەکانت بنێرە بۆ وەرگرتنی زانست، با ساڵێ بە دوو ساڵ ببڕێ بەس زانست فێر بێ، بەڵام مەینێرە بۆ وەرگرتنی شەهادە. خۆشەویستان شەهادە یعنی چی؟ شەهادە ئەو پسوڵەیە کە دراوە پێت تۆ لە فلان ساڵە لە فلان پۆل نمرەی ئەو نەتهێناوە تاقی کراوی تۆ ئەو زانستە زانیوە، فلان کەشتیتەتە قۆناغەکانی بەکاریرۆس و دیپلۆم و ماستەر و دکتۆرا هەر یەکە قۆناغێک و شەهادەیەکیان پێداوی. شەهادە واتە تەصدیقکردن و پشتڕاستکردنەوەی ئەو زانستەی کە تۆ وەرگرتووە. مامۆساکان ئەڵێن ئەشهەدوو ئەم کەسە بە عیلمەکەی وەرگرتووە و تێیگەیوە و بە کەڵکی ئەوێ بێت ئێوەی شوێنی بکەون. بەڵام عیلم واتە بەردەوا زانست وەرگری لە هەموو بوارەکانی ژیان، لە بنەک تەنها لە بوارێک و بەردەوام بیچون کە بەردەوا عیلم تا بەرەو پێشەوە بچێ جەهلی ئینسان بەرەو پێشە دێ. كلما زادني علما زادني جهلا. أفرمي إمام الشافعي هر كاتي علميكم زيادة كد بي دل خوش نوم چكو جهلي كشم زيادة كد واتش تيكم نزاني و بويا علمو زانستكان ورقرة تنهاما بس اونا بي رول الشهادة كبين كوت رول الشهادة. مام بهجتي بريس
1: خارز جيب قريب توتان ما تكام تان و کارمەندان تان و مناڵەکان تان و بیسەران و ئەوەی گوی لەم مەمبەرەیە خوا بی پارێزیە لە دنیا و لە ئاخیرا مەمەسەجیە.
0: ئامین ئەجمەعین بارەک الڵا، خوای گەورە دوعاکانە قوبول کا و خوای گەورە لەشی تۆش ساخکە یاخوا و عاقیبەت خێر بی.
1: مامەسەجیان ئیشەڵا نابێتە ڕیا لە بەیانیان ئەمێنین و لە مزگەوت و دوعای خێرتان بۆ وەکەین
0: دەی خوا جەزاوبات و
1: ئارە وەڵامێنین و وەسەڵات سوحا ماشەڵا دوعای خێرتان بۆ بکەین و جەنابتان و کارمەندان و بیسەرانی ئەم مەمبەرێکی ڕۆزە و
0: یەخوا جەزاو بات و یارەبی خوای لێو قوبوڵ بکات.
1: ئەجمەعین ئەجمەعین مامۆسا گیان، مامۆسا گیان جەنەت هەشت دەرگایە.
0: بەڵێ
1: عیاذ بیللا جەهەنم حەوتە.
0: بەڵێ
1: ئەمە من لە فکری خۆم ئەم خەیاڵە هاتەسە کەلەمەوە و پرسیار لە جەنابتان ئەکەم، ئەڵێم ئەو جەنەتە خۆشە خۆ ئینسان هەموو ڕۆژەوان هەموو موسڵمانێک هەمووی لە دەرگای ڕێیان و ناچوەتە ژوورۆ، مەسەلەن ئینسانی وایە موسڵمانی وایەوان وەسا دەرەکەی بەرزە لەوانەیە لە دەرگایەکی بەرزتر بچێتە ژوورەوە.
0: بەڵێ
1: ئای بەڵێ باشە ئەما کێ گەیشتم جەهەنمش عیاذ بیللا حسابي حسب الجناحتان بني آدم مثلا درقاها هي سهلة درقاها هي قرانة هي قرانة عطاك حول درقاك.
0: بله
1: جا لما مرتي روزو دو اي خيرة كم قلهم خوايا بعظمتي خود برحمتي خود ستر كرامته شرفه ما مسلماناني بكيتو لجل ام كرماندانا بيسرانا ما مبادا شاو دورو بيشكتان ما ستا خوش تبارو تعالى بيكا بخصمت من للريانة تاوان ديكتريب كوي ما موسى.
0: امين امين يا ربي خواجة زي بخير باتو خواجة زاو باتو خواجة زاو باتو يا اخوة خواجة افكا يا اخوة
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أبو بيامي ماما بهجت ماما بهجت زانسي أوي بيايا كفير ما نكا نيوجكاني بياني بكين شكرا كن نيوجي تشتنغان بو نيوجي بياني يكريت لدوين نيوجي بياني إن شاء الله كم ترخم نمين لنيوجي بياني ولدرقاكاني بهشتي شو إن شاء الله خواهي قورة بيجوازي ما ليبكا تنها أوندية جاوازي درقاكاني بهشت و جهنم أويا درقاكاني بهشت بريز و بحرمته و ملائكة دين و بيجوازي ما ليدكن و دمان كان جوره جهنميش خواه پنامان با نگه درقا من جاروه اللي خو درقا لكافران ناكريته و فريق ادريته ناو جهنمه و فريق ادريته داو جهنمه و ادرينا بر وكو آجالكان وكو حشاراتكان چون ادرينا برو بقامچي و بشقو بتيها اللان خواه پنامان بدات و جاري واشه جهنم خوي هاشاولا بابو او کساني که اهلي جهنمو ران اكيشه تناوي خوايا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل خوايا دعوي بهشت اللي يكين بهشت الدويك بهروتيك برؤو بهشت خود أمان با خوايا بنا أقلين بتو لجهنم وهرك الدويك وهروتيك وهرك الدارك كوا برؤو دوز خبمان با خوايا بنا بتو أقلين لي خوايا عقيبت من خيركي آمين خوشویستان باسه که ایمه وطمان ابه جاوازی که کاته ای دای که خوشویست ای باو که برس ای برای خوشویست و خوش که برس که اوی که لخود بچوکتر اینینی با قطاب خانه بیر بله برولکم بیر لشهادک مکروه بیر لزانستک بکروه شهادک تصدیقی زانستکه اگر زانستک پینه بی شهادک دوری نیه اگر چی پیشد بی بلام زور بداخوا امروه هر علی شهاده بینه میمه شهاده که بینه تو شهاده اونه بی لفلان شوین ور ایلید لفلان شوین تعینه کری پلی معاشکتی بی برزه بیتا و نانکتی بی برد بلام بداخوا و زور هلا کاغ محمدی برس
2: سلام علیک ماموسا
0: علیک و السلام و رحمت الله
2: یا خوار تمندریز بن حربی من بو ام ملت ایش الله
0: لخزمت تانای
2: ما مصاب پرسیارک می عزت نه
0: فرمو
2: ما مصاب قبلین جنو مرد الاول ولا سر ماری مثلا ماری ان هیل بین ایوا مثلا سی صلی لا سوار صلی لا
0: بله
2: انزا لا ایت بین ان خوش به نک گردی تی واگا ازا کا علی او دم ازا گردی لبری قرض نه زد سری
0: بله
2: انزا دوای ما وی کی پی شر یانه بیت ول من ولا گردی ازا نه کا بیت خو
0: قرض هر بيت يعني او ماري هر بيت
2: بخوا وقت يا قرض قرضين ازا كردود ومزاري جاواكات
0: والله بس تشاو رون يكينو كاك محمد والله سؤال لجي خويتي دس كان خوش بي من امام بيني وبواقعي خواز زوات وتجان وتاني جرمه وان شاء الله يا لخدمه تعبين او ماري كلبيني هاو سركانه ها جنوم يدكانه هيا ماری یه قرضه که راست قرضه وارکات جنکه دعوی که ابی پیاوکه هول بده پیدای که و بیداته مگر هیچی نبید و اگر بیش مرید هل استویتی بلام جنکه علی با پیاوکه ولا پیاوکه با قرضه نبی لکاته که دلیان خوش و اسراحتنو دانشنو ولا پیاوکه یان حزناکم قرضه من بید ایچی ولا گرنه اعزاکم اخوات جزاو باتو اخوا گرنه اعزاکم بینی که بیشن پیاوش تیک بکی بدلی جنکی نابی و بی بشار گن حالا والا گرن آزانک آیا گرن آزادی که حال اوشه یا نه گردن آزادی وکو بابکی شرعی اقراره جال صلحه دو جور صلح من هی صلحی که حطیطه من هی صلحی که معاوضه من هی صلحی حطیطه اویا مثلا علی کافلان کس هزار دیناری من قرزاری ده از دو صام بره لیتری گرناز دو صاکه داده و گرنی عذابه یا بابا هیچی مناوی و گردن عذابت کاتی علی با کسی گردند عذابه لو مالی که پیم داوی ام اقراره که زوری تیانه بوا و بدم خو نوتراوه و آگای لخوی بوا و بحسن و رضای خوی و تویتی اقراره که جیجیر ابید حال ناوشه تاعت الله شانويني او افرتاني كلقل لقل جنك الشر يعني بي لقل بياوك الشر يعني بي تدوى على الله قردني مار بيوي بعلا قلنا عزان قلنا عزانا كردوي او قولي دوهما اعتباري نية لروانقي شريعته من جاري كان امن بيني كاكيك ماري افرتكي دانابو وصد مسقال كورتيان برا زورة امانيتي نقيناك دوائي كشكو تبيني او دادا او كاكيا وتي لولا وتوي لسن تون لسن صد مسقالة كم بمكا من جيجا لنوزة مسقال لوي تري قرنت آزابي واتا نوزاج لحفتا ونو مسقالة كي قرني آزا كدبو بلان كاتي كوتا طلاق كوتا بينيان كروتي قرني مار بيوي با والله قرني آزا ناكم اي تشي دادا خود وتو آزا ديكم وتي بوي وتو ما آزا ديكم بوي بمقوازيتو ما دام او طلاق ما والله دعا بفلسي ماري قرزة كما بيت واتا نيوي ماري كي ليسن لو صد مسقالة بانجا مسقالي ليسن اما بوا بد باش تنشد اويا بو بياوانش وافرتانش خشكي كي برس كبا بياوكي عليه عليه المقابيلة هندك يعني عليه كاكا ببياوكي عليه في خيرو بير لخيرو حسناتي اما على تشي مانكن من بجدارك قدند اعزابه فنعمه وبنسراو بجدار او لخيرك يا عليه تو بارشي التون بوكم سويليكم بوكم لو يتري قرنا اعزاكم مستويليكي ابي فوري بوبكات هناك بلا معنية تربوتكم شكرا صلحك اللي هو أبي صلحي معاوزة أويا أبي خيرا بويبكات مستوي لكي بوكات يا بارش عالتونكي بوكات يا شتكي كابناو سياركي كابناو لقني ماريكي قني عزاكات أما معاوزيو توابو أي أقر هروتي نا لمقابيلة هر قدند آزابي تشاقوايا بينوس تشاقوايا بينوس چونك اگر جنكا پیش پیاوكي بمريو پیاو ام ادعابكا احتمالي دايك واوكي جنكا كماون ميلاتيانا كوي براي پيناك يا اگر پیاوكا مرد جنكا لوانيا پشيمان بيتوقات نفساوكي منالكا بظلم با مالكا نخوات كواتاني باش نشدوية قبل جنكا تو قدن مازاكي ديوالات زحمن نبي بشايدي فلان وفلان دو كلمة بو بنوسا او كاتا ايمش پیت آلاین کاتی که اکتان مرد آلاین لماریقی گردنی آزاد کردوا بلا اویشی بدم او تری بلا دمو که جگی اعتباره و اعتباری پی اکری و ابی گرنگ ورگیرت نگوی بلا جامن خو بدم یوتوما بهرش ری بدم او تریت خو همو عقود یک بدم دا امزرت کواتانه و ریای خو من بیندم بابت گرنگ دا خوش بسان و برزان بس يكوان كركا الجاوازي كين لنيوان شهادة ولنا علمة اگر ويت منالك بو شهادة نارت بقوبي درج اگر منالك بو شهادة نارت او ميكانيكية چه شهادة مثلا لشريعة ورقلي الله بوني شهادة كتا علم كاتا بيشتكي لميكانيكي خواش علمة ورقلي ابي شهادة كو علمة بيكا وبيت نك اوي كوا دوشتي جاواز بيه بلاي مثلا من شاكا شادكا لوشتا هيا ابي علمكا وزانستكا شي تيداها بيه بداخوا قليكي زور ما هي امروكا شهاديش يعني كمنرخ كدوا لچيا كمنرخ يعني كدوا كاتي كزانكويكي اهلي من دالك ور اقري بحفتاو بحفت درجي حفتاو لهندسي معماري وريقلي بلام زانكوي كي حكومي بنو نوشو بنو هشتيشو انجلان دسي معماري وريقلي ها تاني كي فرقه عقلي منالك كنو نو هناوا جاواز لك العقلي منالك كحفتي هناوا كاتا او بلا بندية كأكريت لكولوجي بيزيشكي علي بصدي بيو نو نو بيت يعني ابي او كسا فول عقلي كي ورقلي توابيه بي انجبتواني او زان استهزم كات دلنيا خان فرمو دلنيا خان يا ربي خوش فابا سر چاو فرمو
3: اما فجان تجمي صلابه اخوان جنبي اللهم
0: صل على محمد وعلي محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين. فرموا دسي توش خوش بي بو بيوان ديكت دسي خوش بي بو بيوان ديكت بارك الله بارك الله
3: زانس
0: بله
3: بوكلاو
0: اخذ ابو حمو يعني انسانك اني من زانت نو نبي بس واي او قرانك توش شي اخوانيت دو سحر فير ابي وش زانست باب يبل زانس دبل هم تمن كان اخوانده فرمو
3: ما بلا جرب كيف بدك تقولي انا كنت سين المهم يا علم يا الانسان بس هي بداخله ماما دي رجال انت انت جو كنا نعمل اما شي عار يركت
0: و تان دانو آزاد هم بله دست خوش بی اخو اخو انشالله رو نیکن
3: بله
0: بله هنه طول حیل اونو آمو خیراکی داد دلنیا خیراک نیو دقیق نماو بله دست خوش بی ولام تا دینو انشالله
3: باش ما
0: خيام باش سلام باش
3: سعدي ما منعوي ما باش سعدي كده
0: تشكم ليخواز زابط ما خيام أي منعوي ما هاي كل بلند بوجارك يتر بيش كشي كات ما نما كات ما نما وكشكم ليخوا حافظ بوجارك يتر برنامج يتر بس أتشاف دلني أخان دلكي باك صلوات على سر بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم وهولي زان استجاخوا يقول موفقي كأي أخوا لوشي قلم او كمن بزانم لصورتي قلم يك صورت بناوي قلم ويا خوي جورا نون والقلمي بس لقلم اكات وباقلامي شاتوا وشي اقلامي لقران هاتوا بينو سكان خوي جورا رحم بايم شو ايش بكاتو بيروس بصالي خوندني وزانس ورغتني هم كتاب كان ودسي ما مصيان اغوشين ليرو هيوامان سركو الدنيا نو ان شاء الله اوانيش جهدي خوانا كان بوفيربوني من على كان مان تابنا بكتير بخواي قورتان السفيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: برنامج برسيارة كاني ايوا با سپانسري كمپانياي سيرين بو قشتي مالي خواو حجو عمره پیش کشتان دكرت برنامج برسيارة كاني ايوا
5: لهر كاتكي شو روش دا ويستد جوية لبرنامج آيني بسود بگريد رادوي محراب بكره اوهر

لشريعتي خواد دوريك انجا سيرك برزان بزاني املكوين وام شريعه مباركش لكويا اوتا قالي كتل قراني بيروزا خواي جور جل جلاله وسن مان بو اخوا سن مان بو اخواك ايما ايمان دارنين حتى اوانك نوكو يوتما فلا وربك نخيل سن بخوايتو اي بيغمر اخوا لا يؤمنون اواني ايمان نارنين نبرشت يا بكون نبا تزريح يدريشت يا بكون نبا هاتو شي مزقود بتواتي تي بكون بزان ام انسان هم حياتي تسيم كرو بشريعتي قايان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى تونك انا حكم دادور لهموك يا شو مشكله كاني وناكوك يا كاني جياني انا كاتك شريعتي خوا راي وابو ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ناب حكمك اخواشتان بيناخو بيشوك او حقا ويسلموا تسليما هو الشرعي شيوك يا والله لم دم لمصلحتين يا نايب لمصلحتين يا التزامناك رازينيا جاربه شوار شرعك كلمصلحتين هل في رازينيا او قران افرمي دعائنا بلا ناخيانا حكمك شيان بيناخو وابي تسليمي شي بن بتواوي ويسلموا تسليما اترام قرآن بيروزا فرمايشي خوايا جل جلاله بويكا ام بيغمران عليهم الصلاه والسلام كخوان اردني بو او اردني تحكيم شرعي امكي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم خواي جورا جل جلاله برزان كان اردويتي شريعتي كامل وحياتي مروكان بيادا اردوا اجر اي ما ام شرعي تحكيم نكين يا مشو المسلمانكين بيرازي نبي انجا قبرزان اما بروامان بم شريعه مباركه نبي كبرجوندي دين ودنيا من لمايا او اواش دانشين بوخمان كسما خناكن بس بقرباني وكسما خناكن بصاحب دين شي بسلي كيف خويتي عادي ملاو داعي فلان في ساره منو تو بياني حتى اواره خريكي باري شوي جرب موبايل خريكي باري بيجنا كينوا ام شريعه ديني خوا مسؤوليه لسشاني منو جنابي شد اين ابي خدمتك يمكنو هولي بوبي لبر او برزان خواي گور من جل جلاله انزاري كردوين لقرانا بيغمل من صاص نفر مودكانيا اگر ايما وانا كين گورتين ضرب لجيان وحياتي خمانين اسودي ما نامنه فلسفه لها تني دين شي برزان اخ خوا ديني بونار نجي منو توي بوچي لخ ملكاتي وگوري ود صلاتي خوا زيادك نخير عبادتك ابو خوا من روح ماني بي اسودك امري اوجب جيك خصوص بو ناگه یعنی دینی بو او بو ناردوین منو تو لنخ من اسوده بین حیاتش من توزه مردانه بجین توزه با کرامت و مامال من لگلاب کره توزه ازاد بین ظلم من لیه نکره مف من نخوره موچه من نبره وکو حیوانه سیر من نکره وکو انسانه که با کرامت سیر من کره حق من بورگره با عدالت مامال کهین لشرف و کرامت یکتری سلامت و عرض و ناموس یک بپارزین لدم یک سلامت بین بوی اسوده بشین 50 سال 60 سال 80 و بمنو تو بوی با اسوده بشین خواهم انسانی نه نردو با بیسه و سیتا و ام دینه با او نردو پی بختور ببی جا هر کاتی آوای نکر وکو عرضم کردن ایترز گرورتین ضربه لحیاتو جیانی خویا کاول به حیاتو جیان اسوده ای نامینه ازادی نامینه جیان بیت کل مرگی جهنم خوشترا خلق لبری اوا تمنای مردنکا بوی که ها انذار مانکا مسلمانکان اگر وانکن گورتین بلا بسر خوتانه یعنی فلیحذر الذین یخالفون عن امره با اوانت شاق بزان نوریابن كوا بيتشواني أمري أم بيغمرا أكن أم شريعتي تحكمنا أكن لحياتي خوانا أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم توشي فتنة بمن أما فتنة يا كزدا كزدا سودانية أما فتنة مسلمان لمسلمان أمينية أما فتنة يا دا صلاة دارك بقى حمو فرعون كاني سر أرزيها يا قنجيكي واش دينار لباخلين ما فتنة اما فتنه لو پر دنیا و بملايين كيلومتر خلق بيا ليرا نوتو غاز و خيراتي تو بره توش ده صلاة النبي او فتنه او مصيبته بهوي نماني ام ديناوا توش مانبوا انجا عذابي أليمي شوكا تو فرماني خواب يشه لكي امري خواب يش قوي اخي خوب ايمانا رزاني حر اماداني لكي يشه لكي جنكتا بشرعي خواحلكي قرآن بويكا بيغمر من صلاة الله عليه وسلم 1400 سنة لما بر إنزالي لما كردوين فرميتي تشي

0: خمس إذا ابتليتم بهن فرمي بينج بلاهايا وأعوذ بالله أن تدركهن فرمي بينج بلاهايا بنا أجرم بخوا خوا أمتم بفارزة توشي أم بينج بلانا بن يقدان يان أميا فرمي شي وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ما فيه هركاتي فرمان رواكان يان ده صلاة داركان يان ببي أم شريعة منهج خوا حكم أوان يان نكر شير أدا شير أدا فرمي أو أوكات جعل الله بأسهم بينهم حموي أبيت دجمني يكتري جعل الله بأسهم بينهم خوا بأس خات النوان تان يعني كز لكز رازيني لا يقني اجتماعنا أويتر أويتري ناوي أما خوا خواتي أويتر بتشو سيني تو بيكا بناخي أرزا كز لكز أمين ناوي بأس كويت النوان تان بخويني سري يكتري تينون أسودي وبختوري برايتي ومحبة نامينه بوشي چونك ايوه شريعتي خواتان فشقي خستوا كتنظيم حياة جيان تانكا بكامل اوه پیغمرو فمي صلى الله عليه وسلم لبر اوه خوش ويستان سير كان ايمي ايمان دار چنه نادرست و ناتندرست معمالا لغا شريعتي خواهاكين نمونه يكتامو بينمو مثلا استي جناب من همومان خلقي ام مجتمعي ام كاتك چه غيابشو بشريعتي خوانه به نايله او كره دزبر دسك چكي اما حقيقته جاري ويا كابراي باوكي چكا التزاماتي ديني شينيه بس هر ما مساي كي ايني اهنه ابي به شرعي خوا حلال به بو او انجايداتي چاك اما به في شرعي خوا بونه هاوسر او هاوجيني يكتري دوائي ام كروكچا ناسازن شتي واهيه ام دو كسا ام دو بنا ماليا لبري أول بينه بلا أو شرعي أماني بيبون بحلال يكتري أشن بلا مذهبي فرعون أو حسابي بنا كان شرعي خواه لجيابون ويانا باشا برسيال لجناب تانكم أو شريعتي أو أني كرد حلال يكتري عاجزة أو نعاجزة رقائك شينية أمان جياكاتو ليكتري وابنا أبين بر تقل يكتري خزون زاوى شغل يكتري هلين سري يكتري أشكيرن أبنا دشمني يكتري دنيا بيانو خريكة به انجا مقاطعة دروسة به جاري وهي دو بلان ام يانكشياو بكوري او ام دو اموزا ام جنو مرد اموزا يكن ناسازن ام دو برايش بخويني سري يكتري تينون اي باشا اما چه دين داري يكا بس فهم بس فهم بلا اما چه دين داري يكا اي بو ناينو بلا او شريعتا سبحان الله هيا پينس فرزيتا مزقو كاچي لقال خزانة كي مشكلة يا عفرتك بشو شو ساعات تسبيح إلى ملاج صلواتها لقال فيها وكي مشكلة هي لمحكمة صدروا أكن صصوا إني دروا أخون بو أوي أو عزيتي أو با أو زيادة لو بسنة أو زيادة لو ورقي بأخوها مكززاني حق كامل بو تناين بلا أم شريعته دو صالش محكمة يكو محامي أم لا لا يبي ومشغول أكن كشي أو شريعته تفعل ناكن لحياتي خوانا إيه كي أو الرازبون بدين إخوة كي الرازبون ما شريعتي خوا عفرتي واهي مرده كي خانوا كي كروا بناويو خو نيود بوتو اسك يا شيانا تهديدي اكابا خانوا كي اخو اما بيت حرام اخو بمجرد ويكرا بناويتو نبوت نابي تخاوني الا ما قال وتويت يا بخشين بتو هديه بوتو بك مناوي خوتو ابي بزان الشرع شي ما امبي الله هي واهي برادري كي خانوا ارز ملك كي كروا بناويو يسك يا شيعنا الله والله بنام ويا نايكم وبناي اخوه وبراكب شويه ما كره هي بيدين اي شيء علي باخوه اي شيء علي باخوه لبر او برزان يا ما ابي بين تحكيم شريعتك لحياه معنا مولونا ماكي ابي اوا بيغمر خوش بي صلاه مولونا ماكي ونقلب بخشيت ابي اوا شريعتك تحكيمكي اجينا او لكوي بيغمر مجلك وياي جالبر او برزان لقرآن في روزة أما يوتم يا مخيرنين بخونية يستو بخوتها بشي تأوي نشي تأوي بل أم بخونية أم شرع عجيبة جنكي مخيرنين من يوتو قرآن فرمي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة هيج إنسانك إيمانا نبيا ونعفرت بوينية إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بوتنية مخير بي سر بشقنيت شرعي خوايا أبي وابي توش إيماناري بجي بجيكي أبي ملكش بي بلنشي سمعنا وأطعنا أي منافق جولك قالوا سمعنا وأصينا گویم علی بو بس بگویم نکن چون به ایمان نروابه او ایمان نبی بله منافق الله سمعنا و عصینا ایمان الله سمعنا و اطعنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گنجی کی گرگنی رشپیستی داماوی منکوبی حتی نبو اهلی صفه بو اهلی آخو تو امایو تی بونه بو جناهنی جلی بی بگن و تی آیا رسول الله کیک چه هبه من و تی برا بو مالی فلان پیاوی انصاری کچه که یعنی بلا پیغمبر ناردوی تی کچه کل بنده و تی آیا رسول و تی تو برو روش بو مالیان مالی که انصاریش لمال دیارو دولا منگه کن کچه که نازداری پرورده هاد دانیشو و تیان فرمو و تی رسولی خواه منی بو لای ایو بو امنار بیدیان کرده و تیان بخوام کچه ایم نازداره ام پیاوش هر حیچی نیه انچه شکلیشی رش پیسته او کچه پی رازی نابه و تیان تو برو ایم خواه من جوابه که اینو با خزمتی پیغمه سلاسل کراکر روی چکهات و تی باو کجیان آوا او پیاو بو هات بو و تی آن ولله کشم پیغام صلاصم ناری بی توی بینه ای و تی بو ازن تانا و تی آن کشم واللهی اما مالکین او جایا لبی ایکی تراغه ور بود تو لبی ایکی تراغه ور بودی انجار لروی جمال و شکلی شو بویک نابن زانی من نگنجه دعای علی عزی پیغام را که نگنجه و تی ای خوا پیغمبری ناری بودی اما بگویب کن پرسیارک لی ایوا اکم آیا هشتی پیغمبر پی راضی به خیری دنیا قیامتی تیانیا و تیان بره ولا و تی دی من شوی پی اکم بانگی که بردی بولا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لی مارا بری سبحان الله او لتبره او شتی مالی کان جوری کان با ترتیب کردو بوش کان گوزیو لی دوا یک دو روز او شوی او آفرتی گوستوا بانگی که او تحیی علی الجهاد مسلمانینا پیغمبر صلی الله علیه و آله درس چه با جهاد بین او پیاو هلسا به پیژوی خو پشوا شو شرکه هل گوتو دوای پیغمبر کو ل جنگ کیا شهید بو دوای جنگ کا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارغرا وتیان یا رسول الله بو چی اگر ای فرمی اننی افتقد جلیبی بن وتی بو جلیبی بگره که تو زیان و سیرکان همو یعنی خلطانی خین و شهید بو پیغمبر صلی الله علیه و آله خزانه کی بان کرد دعای خیری وکوت یا رب خوای اما افرته تا کی امنه یلینانی کم خوا ده والله من ترین افرته انصاری و تامرت جلیبی بی اناشت پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم لسل کور کی گریا فلمس کا تخوا علی بچاری حموی اوان له یبون گریان بدستی خو دا بزی و بدستی مبارکی خسی کورک هتی صحابه لیه بویان خوزگه ایمو بوینایا لسدسی مبارکی پیغمبر بو خوی امان خاطه ناو گوره پیغمبر خواه صلاصم گریا تو زکی پیه چو روی ور چرخانو پیه کنی لیان پرسی یا رسول الله او با چی گریای او با چی پیه کنی و تی والله بیرم لجلیبی بکرده و جن من بو هنه با تمام بو حیات یکو منالو و بلا میتره و قدری خواه خواه گیان دی گورتی المرتبه بوی بوی گریام بلا هم یکسر خواه گوره پیشانیم شو بهش چریزی کی لگر حور یکان دوری انا ایتم لام کلمم منو تو مخیرنین بگوی شرع و امری پیغمبر کیانه چونکه او کاته منو تو مخیرین ایمان من هنا مخیرین ایمان من هنا کیف خوته فمن شاء فل من شاء فلکم بس که ایمان هنا موت محمد پیغمبر ما قران قبول و ابح او شریعت اش تحکیم کیل حیات خود ما كان لمؤمن ولا مؤمنه هیچ پیاو افرته کی ایمانات بو یانیه که خواب پیغمبری خواب بریاری که انده تو سرپشکی تبه اگر خواب سرپشک بزانی و جیبه جینه که ومن یعصی الله و رسوله فقط ضل ضلال مبینه هر کسی به امری خواب پیغمبری خواب ضلالت و سلشوه و گمرایی که تو آو دیندارین یه برزان لبر او برزان هر انسانک شریعتی و پیا دستورک دانت بو خلقی پیچوانی شریعتو بنماکانی شریعتی اسلام به او شرکه هر کسیش بگوی که مشرکه قرآنی پیروز فرمه ام لهم شرکاؤ شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله فبسیری اوان ناکی کومل شریکو هاو بشیان داناو کومل یاسا و قانونی هاو بودانی هموی پیچمای بنماکانی شریعتو قرآنو فرمودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما شرکای اوان اما مشرکین اوانش که بگویانه کن مشرک لبر او برهزان معناي إيمان هنان ببيغمه صلى الله عليه وسلم وخوش ويسي ببيغمه صلى الله عليه وسلم وحقي بيغمه لسر أمتك يمنوتوك بتمي شفاعتي أوين بريتي لخالي بينجم تحكيم شريعتي أم شرعي بينين لحياتي خو معنوي آسودة وبختور بين هيج يا سايك نيا إنسان دوستر بي عادل داد پرورتر بي مراعاتي همو جانب كاني حياتي إنساني كي ببي شريعتي خوا بقدر شريعته فرمايش لكاني بيغمر من صلى الله عليه وسلم بويك على هر كاتي كاجي بجي بكري منو بخت وربي خالي ششم لجمعي ده هاتوا ان شاء الله لخدمتنا عزيزكين اخوي بزي مهربان فارن ولوت كرمي خويا سلام دين مبارك هم لك من دام زراوكا وما لك ام شريعه مباركه لجياني خومن بكري يا سعود دستور خوي پرور قال لسلام دين بمان جينا لسلام دين بمان مرينه لجل على مبياخي محمد مصطفى هم لك من كوكا دوا يا ربي خواه شفاها من خوشا كان من بي متايبتي او دوستو عزيز زنمان كان خوشن ونخوش يعني خواه شفاها ملايك يعني بي خواه تو اقال لنا وكان يعني اقال لحال واحوال يعني يا ربي شفاها من بمنيري دليك السكار يعني خوشكي دلي خواه يعني خوشكي يا رب العالمين خواه هرجلو ميرني اللي اكتريت وراوني يا ربي اشتواي بختني واني انا و دلو درون من بنوني ايمان وقرآن رناكي توا يا ربي خواه لقناه هلا كان من شاوبوشي من لبكي بلطف كرم ورحمتي خود بمان بخشي خمان وأولاد ومالهم من ألمان لبلاه مصيبته نخوشي نخوشي خراب بارزي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
1: لباختي فرمدكاني في غنبروة صلى الله عليه وسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي خوشويسترين بندكاني خوا بلاي خواوا أو كسانا كروشتيان زور جوانا بيشوا حاكم يرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. واتا بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي آيا بيتان بليم شاكترين تان كيا عرزيان كردو وتيان بلي أي بيغنبر إخوة فرموي شاكترين تان أو كسيك تماني دريج بيو روشتي جوان بي. بيشوا أحمد با سندكي صحيح يرويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هر بندك استمي لي بكريو لبر خاطري خوا چاوبوشي بكا خوا هر سر برزو سر كوتوي دكا، وهر كسي خير صدقي بكا لبر خاطري خوا او خوا مالي زياد دكا، وهر كسي سوال بكاتو دسبان بكاتا ولا خلقي بوني ازي دولمند بي او خواي گورو پروردگار مالي كم دكاتو. پیشوا احمد رحمتي خوایلی بجراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشه ارفقي، فان الله اذا اراد باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرموی با عائشه، اي عائشه نرمونیان با خواهی گوره، اگر ویستی چاکه بکا لگل خیزان یک دو اراده خیری پیان هبه، اوان نرمونیانیان بسرده در ریجه. فرموده کی صحیحا پیشوا احمد یراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء. واتبي عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: اواني ببزين خوا رحميان بيدكا، ببزي بن لقل خلقي سرزويدا خوا لأسمان ببزيد بي لقلتان. فرموديكي صحيحا بيشوا احمد يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف مالا يعني. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اوانده خرابة بس بومروف كنزان به بنفسي خوي و پاشان خوي لشتي خلقي هل بقرتيني كپیواندي بوه نبه. پیشوا ابن حبان لصحيح كيدا يراويتيوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعني. لا أبو هريرة ورزاي خويلي بي دجرت وكبي عنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أو كسانيك جناهبارا يان زورتر جناهبارا أوانا كقسي زوردكا لوشتانيك بيواندي بوانيا. شوا عقيلي لأبو هريرة ورحمة خويلي بجراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل. واتبي عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: دانشواني هرشونيك بياني بكنوا يكيكي برسيان تدابي اوه همویان بیبشن لسوزو رحمتو مهربانی خوای گوره.
پیشو احمد با سندی کی حسن یراویتیوه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

That.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام.

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بيابيك لجماعات دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تن دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دا بید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پیدا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندا بیو دست نوی جی نشکابی.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گرابیانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرابيانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خوي ليبي

لدوای همون ویژکو بخوینه او هجره گریگ نیل آستی چونه بهشتی جگل مردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گراویانتو. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزاي خواي ليبي لبيغنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر کسیک لدوای همون ویژک آیت الکرسی بخوینه بیگو من دچه تا از تو وجه پریزگاری پروردگار حتی ان ویژکی دیکه داده پیشوا طبرانی با اسناده که حسن گراویتیو. وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبونو سپاسو ستایش هربو اوو توانای بجه گیاندنی همو ویسته کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوانو گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش وهابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رنوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رنوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانیو ابن سنی گیرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم عليك.

بهشت بكرا فرياكوا كي آوا بوي كساوا بوي نومانج لناو هناوا بوي لپزدان و شلاوا بوي كسي امرو زيتو سازي كشخوشازي دمبنازي جير بخواي بيبك الرازي.

چند دقی کی فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزكاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم با پیغمبری خواه داو صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريد ورزاي خويلي بي دياري توكدالي؟ پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: پنج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارة لابري گناهي نوانيانا اگر توشي گناهي گورا نبي. پشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالیده، لده سالیده لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیه بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خوي لي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: او ان يجي عصري بروا وك او وا يمال منال ساماني لدز دابي. ام فرموده متفق عليه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نواجبو بهواشيو لسر خبرون ونواجو فلمكن چند فرياكوتن نواجبكن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایان توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داکی ایمان دارن عائشة رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلی الله علیه وسلم دجرت و کفرمویتی: اگر خواردن دان راو قامتی نویش کرا لپیش داد دست بخواردن بکن. ام فرموده پیش و بخاری گرایتی و. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجه كي بيرچو يان خوتبو هركات بيري هاتوا با نوجه كي بكا جگلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گير رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همو نويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هر كسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتا نویجه کی دی که داده پیشوه طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح فی دبر کل صلات 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نويجه كي فرض يان سنت دا لپیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليب و امن زاو دعاي كردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیشو طبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیش آب بخاری و ترمیذی گراویانتو.

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان دو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانه.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لامدو پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزیزان و خوشبستان هر کی بن اشتی پروردگارتان لیبه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هلا خزمتی سورتی مبارکی النمل دهی دوی اوی پروردگار باسی مصیر و انجامی بی باورانی کرد که روژی رستاخیز و دوایی چون لدو زغدا سزا ادرین کسیش فریان ناکویتو بها ناینو نایت او کاتا افرمی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ تو أي محمد بدل ميايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بودي قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رأي دباسي دابازين السروش وحي من بوكا بودلي بيغمرنا زارمان عليه الصلاة والسلام أبنين لزور جگادا لقرآن پیروز کاتی باسی توراتا کا یخو باسی انجیل کا یخو باسی قرآن کا حکمت لگل قرآن لگل توراتا لگل انجیل کو کاتوا یخو لزور جگادا حکمت و علم مرو بکان اگر پولینیان بکین سبارد با زانایی و داناییان اتوانی بیان کینا چوار پول پولی یک بیان کسی نزانی که نزانا انجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كو كردوتوا لهمو بواركاني جاندا قسي هي اتوان قصبكا بلام سيركي دانانيا نازانا لچكاتك قصبكا نازانا چون اقصاني لچساتو وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بهمو کارو کمالگ نیاشه. حتیان او هم علمی پی بو، ولی امتحان که دانان بو که شاید دروس کرد زانست که بو با ولع بسریا و کسی واش منه زود دانایه. ولی ام زنانیه، زنانیه. آوش کی شه؟ چهارم میان اوی که گرینگا، بو کسی با انخواز، بو کسی با روادار، بو کسی عقل، اویه هول بده هم زنابه تو هم دانابه. زنا او کسی زانستی کوکرود و زانستی کلایه. بلام دانایی چسبندنی او زانسته لسر واقعه. کسی قرآنی لبره. شارزای معنی کانی قرآنه. همو آیتا کان بو شروفه که. بلام نازن لکیا جیب جیب که. لچه شوینه که. لچه ساعته که. لگل کیه ده. چون بی چسبینه لواقعه ده. اما نازنه. بوی زوجر کشه دروسه که. لبری اوی که واقعك بقوري واقع تيكدا هرچن آيات كان هنا توا بلقى قرآن كان هنا توا بلان واقع شويني واقع شويني خوش بستان دو جور داناي من هي حكمت حكمت بشي كان او پندانية كبوتا قشقير همو جيهان باوريان فيتي كواتا جور پندك مانية كبيوتر الداناي پندي پشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهانه و کوی جوایه. ایسا بورمونه که اتله پتی درو کرته. کرد بیله، فارس بیله، عرب بیله، مسلمان بیله، نامسلمان بیله، آمریکیک بیله، اروپیک بیله، آسیایک بیله، آفریقیک بیله، هر کس بیله. چه رنگی کیه بی؟ چه ایدیایی کیه بی؟ چی بورو بوچنی کی اقصراسه؟ حالا قبول نکه پتی درو کرته. بعد رش خانیش به هر کرته پدکه. زوب شده. یا خو برمونه چنها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچنه پندگه کردی بی بلام پندی گلان هرچه در پندگه علمانی بی بلام هرچیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه برمونه اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی با کول برد اجیره سری که جن لقل ميردي عضلي خوش بيتو ميردي خوش بيتو عسو دبي لقل قاع تر هزب ما نويتي ناكا أما يتر حقي بسرون يوجدهم كردا فارسا تركا يعني أما يحسايكا أما أنا كواتا يكم قطعية دوم بشجيرة همو جهان قريتوا سيم شاسباو ناقوري باتي كرو درو كرتا تواو تا روج قيامتي شبر دواما شرعي درو زو أكو جيتوا بو شوازا يعني دسكاري ناكري ناتو عند دسكاري بكي أو بيوتري حكمت حكمتيش إنجا معناه دوميان أويا كتشونيتي شاسبان دني بنما جوانا كان تر قرآن بي تورات بي إنجيل بي قسيكي بيشينان بي قسيكي زانستي بي يعني قرآن بيمان الله تورات بيمان الله إنجيل بيمان الله وابك أمكاربك بلام چون بيكي چون بيشاسبيني لچ ساتيكا لچ شوينكا لقل كيا أما بيوسي بحكمته بوي پروردگار فرميشي تو قرآن اللان ذاتكي زور داناي زور زانا ورغتوا كاوت القران ليوان ليو لحكمته لعلمه تو شبي حكيم بيتو ابي عليم جبي ناكري كان فرا مشكله صف سابي ابي ديكر ان جدوا يوا نموني ورغتني سروش وحي من بوين توك بيش قران هبو بيغمراني ديك كسروش وحيا ورغتو لان پروردگاروا باسي بينش بيغمر من بوكا عليه الصلاه والسلام يا كميان موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام إجابة بيغمرة فرمي خواي قورا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو سأت واختبك كموسى لقل خيزانك لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدين روي إنجا دوائي أولا مالي بياو باشاكاي تر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرة مرزنين شعيب بيغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كاتا شواني بو كردنو كشي كان بو بهاو سري أم موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام كيشتا نبوتا بيغمر دوائي أولا دا صالكا تغاوكاو إنجا شوقي ولات خاك جزيدي باو بابيران ليه دا يعني ترتا مزروي بودي داري خاكو وطني ايوه بقررتوا هرچن ماوكي بسر چوا احتمالك بقررتوا وكجري بجيري بلعم سيركي عشقي خاك وطن آل الدليو ايوه بقررتوا بمصر او كاتا مالو ناليكو كاتو برو مصر الروا بلعم لدشتكا اما شوا زنيكي تاريكا سرماو صوليكي زستانا خيزانو مالو ناليان لقلايا برسيانا سرمایانا تاریکیشا چاو چاو نبینی و کردواریالی ریشیان ون کردوا لرده لدوروا لسر تپول کیک سرکا رونا کیک ابینی آگری کبینی زود لی خوش بی اینجا اوانی که لجیانی هم واقعا نبینی و هست با تامی بینینی آگر ناکن و تایبتی براسیلی کردواری خوان بکا یعنی قاچخ خکان اوانی خیلی که قاچخ چی بون بونمون لشاخ خکانا يعني بدجي يعني حكومات بنهاني قاچاخيانا كرت بلام سيركي سر موصولك بفر باريوا يعني سرمايانا كزنابين همو چلايا كجاواتا وبلام سيركي لدوروا اقري كبيني تلبرسيتي اروا احتمال دجمكيشي ببلام هر اللي بابروم باشترا بلكو اللي هوالك دسمكي بزان برو كيبروم يا خوتي كنانكم دسكوي يا خو كمي خوم قرم كموا كاتي بيجمرغا تي بيجمرغا او حالتان زوزو بسراتو اوان لما اتزيات ارتيغان تامي اما اتاكن ك كسيكا قرسر ماي بيتو لجيكا بيري وين كرد بيتو برسيتي بويا كاتي لدورا واقري كابيني هاناي غوبا بلكو هوالك ريبشان دريك رين ماي يكور بقري ياخو يعني خوي قرم كاتو ياخو تيكناني كي دسكري انجا اويش بخزانا كيالي ومالو منالي يالي افرمي لأهلي هي أفرمي قال لأهله يعني بخيزانك يود أهل لدى خيزانة مالونا الهرهموي أقريتوا بشيوازي كو يعني كوك سيان لغلاك جمع إني آنست نارا آنستو هندي مفسد أفرمي يعني أبصرتو ورأيتو ننا بينينك كأميدي في بيبخشي لأنس وهاتوا لأنس وهاتوا لزمان عربية بينين چنها وشي وبكارهن راوا يسابون من الله چي الله رأى يعني بيني رأى يعني بيني نظرة نا سيري كرت أما جوازة سير كرن الجوازة لقل بينينا وإن جادوية وسيركي شزرة يعني بطورية وسيركا ناوچاوي قرجكا بطورية وسيركا بينا وترية نظرة بينا وترية رأى بينا وترية بصرة ايشي بيوترية شزري بيوترية ياخو اگر چاوي بداتا سرشتيكو با تيري سيري بكا وكولي واقي ورما بيها أوابة تركيز لسير بكا على شي على حدقة حدقة حدقي تشاوي بكارين ابو سير كردني او اشتا هو بيوتري حدقة انجا سيريكا ياخو با تنشتي تشاو سيري بكا اواكا على اللحظة بملاولاي تشاو سيري اشتاكان بكا راسا وخو سيريناكا بملاولاو سيريكا على اللحظة على اللحظة اترى ما انا دستواجه كيزونا انا ساتشيا انا سابينيكا كأمي دبيا بخشي لدرو آگری کی بیلی و دلی خوش بو دلی خوش بو او کات لجیاتی وی بلی را ما یسعده و یؤمله نا نا نا افرمی چی افرمی آنسا یعنی بینی آگری کی بینی و آگری دلی خوش کرد امید کی پی بخشی انی آنست نارا ساتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون افرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يتي دي كافرمي او اجد على النار هدى ري بيشان دريك يا خو كسيك رين بيشان دا يعني ريجيك بدوزمو اگر كسيك جلوينه بي لرغي روناكي اگر كو رغي خون بدوزمو بزان برو چوب رمان ون كردوا او اجد على النار هدى يا خو چي يا خو گرمش عليكي يعني گش یا خوص الكبزوتي كي گش يعني دارك آگري كي پيويا اگشيتوا او ناوروناك كاتوا سالكبزوتي گشي پيوتري يا خو مشعل قرمشعلي كي گشي پيوتري يعني بوتان بينم لبروي هم خوتان گرم كنو لعلكم تصطلون تصطلون يعني چي خو گرم كردنوية كواتا سرماين بوا كواتا سرماين بوا لعلكم تصطلون بلام افرمي فلما جاءها هر اونا گشت لای اگرکا سرکا اما اگر زور جاواز لای اگری دنیا اما اگر نیا اما روناکیه جا سرکی درختی که لای راسی دولکاوی او درخته لای راسی دولکاوی باشا او درخته که بطا پولکی کوی لجه که پیتری وادی مقدس دولی پیروز لناو دولکا لتنشتیا لای راسی و تابول کی کی وسره او تابول کو وسره کی اگر کی بینی و بلهم اگر کر لشو دریت لدرخته کو دری اما سیده براسی درختی کو اگری لی بیتو نا اگر کا درخته کا سوتینه نا تری درخته کش اگر کا کو جنته ما چی براسی ان جا او ناوی هم روناک دو تو بو اچت ناو روناک کا اچت ناو او اگری کا لروالتا او کو اگر بلهم حقیقتا چی نور لحقيقة روناكية أو ناوي هرهمو روناك دوتوا هرشتوا سركا جوي لدنكي زلالة بيت دنكي زور زور بتام دنكي زور خوش چشي لورقري جوي لچيه سركا لو كاتيا خواي قورا قسيلة قلاكا أفرمي چي أفرمي أمبورك ما في النار ومن حولها او کسیل نو آگرکه پیروز کراوه اوانش لچوار دوری آگرکان اوانش پیروز کراوه جهنه مفسر فرمویانه اوی لنو آگرکه بو خدا بو یا خو روناکی خدا بو اما راز نیه اما راز نیه لرده فرمی بوری که یعنی پیروز کراوه یعنی پیروز نبوه ذاتی که دیگه پیروزی کردو که وقت خدای گوره او کسی پیروز کردو لنو آگرکه او کسانی شی پیروز کرد ولی چهار دوری آگرکان. اکری او کسی که ناو آگرکاب یعنی ناو روناکی کاب موسی به علیه الصلاة و السلام کاتی رشتون زیب بود تو و استویتی یعنی سلکب زوتیک یعنی ور بگری مشعلی کی گش ور بگری لو روناکیا سرکات چو تناو روناکی کا پیروز کراو لاین خواه گورم جدی داده کتو تازه پیروز کرای لاین منو پیروز کرایی. او کسانی شی لچوار دوری توان خانواد و خزانه کانت یا خوچی یا خو فرشتکان باشا یا خو فرشتکان لناو یابنو موسى لدروي بي عليه الصلاة والسلام قرنق أويا لدام بس ما نويك لدام بس خدانية قر خدابة يا فرمي تبارك من

إنك بالوعد المقدس طوى. تنع لكان الدحكة فرحنا تولدغولي بيروزاي كان يطوايا تدولي كي بيروزاي تو أمجي يزور بيروزا أبي نعلى كان فريدي نعلى كان داكني أوش يكسر لترسانا حرشانا تشيجي لو ترسوا رقدي تشيجي لو دنوا رقدي بلعم يكسر بقوي دنكيكا أزاني أما الله يقصي لقلاكا نعلى كان فراداو بلعم قصي بناي حس قصي بناي إجا أوي زيادة سننجي راكي شي أوي أفرمي يا موسى كواتمار خدايا نايميش أزاني يا موسى نايمين ينت لردا براسي زور زور سيرا دقيل لدني خدا بي ناود بيني ناود تو بيني بتعيبت لكاتك لجيك كسيلينية كسيلينية أفرمي چين إن جالو كاتيا خدا يقول كناويني ايوه كمي آرام كاتوا إن جا ايوه قصيشي لغلابكا وايلبكا اوش بيتا قو قصبكا بوي أفرمي چين وما تلك بيمينك يا موسى اوي بدسي راس توي اوتيا خو خداي غورا ازاني اوتيا بلام ايوي كمي موسى هيور بكاتوا ارامي بكاتوا ارامي بي بخشي بينتا قو كسي بترسيناتو نقصبكا برابرا وايليبكا ونسور بقري لقل خداي غورا افرميشي وما تلك بيمينك يا موسى أويش ليرة الدمية كاتوا أو النتشج لبرسارك ورقري هر أوانية بلي برور دقارة وقلت أنا كما وطاونا أفرم قال هي عصايا أتوكأ عليها خوين بسرعة دا أدم أها بابا يشوان قلت أنا قبالي كيبدا سويا كاتي ما نوا بيت هر ببيوية دانا نشتوا زور جار ببيوية شيكا خوية دا بسر قبالك يعني يعني قوبالا كيا بسر قوتانا كيا شاني بسر اداء اداء لبروي هرب بيو بشو يبدا اتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي جا فرمي قلاي دار أبارينم بسر مركان ما بو قوبالا بو قوتانا أيال دار كان قلاوريني بسر مركان لبرو مركان بإخوة وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى سود و قازان جيزود تريشيه بومن يعني بوشتي دي كش بكاري انام باشا ماري كي بيه كجي دعباي كي بيه دور خيتوا باشا سود زور زورا يعني وكو جاران ونو لغندكانا قبالان بكارينا برچيلي يعني هنجيرو امانا پيانو کردو شانيانو يان گرتو اما لغندا زياتر تاملو بابتا يكا على كلين سركة چه جوارا گره لغل قصا کردن لغل ذاتي پر وردگارا عز وجل إن جاء دعاية وإخوائي قورة فرمي وسبحان الله رب العالمين باكو بيقرد الله بروردقاري جهانيان إن جاء فرمي يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم أي موسى دلني أبا بزانا من الله بعزة يعني زور زور عزيزا زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شمية إن جاء دعاية وكبرساري ليكرا وشي ودستوى أفرمي داوي بدستوية كقوشانا كتا قوبالا كتا أبرو فريا وألقي عصاك قوشانا كتا فريبا فريا أويش يكسر فريا دا دواي أوي كبرسياري اللي أكرد أول شي بدستو أويش فرمي قوشانا كمو أو السوداني هي أبو منبو كارانا بكاريانم فرمي دا قوشانا كتا فردا أويش قوشانا كتا فردا هر أولنا قوشانا كتا فردا أبيت طول مارك بخيراي أجولتها بخيراي أجولتها إن جاء فرمي قرآن لغدا فرمي وألقي عصاك فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب سبحان الله كاتي كوشانا كي بيني ألديت وو وتطول مار باشا وتطول مار أفرمي ها بخيراي أجولي سور ترسا موسى بيغمر ترسا هلات راي كرت إنجا لا شيء نكردوا دو جور ترس من هي راكدن من هي جاري كان كراكي هليت جاجل لا كي توتو كالي دجمنكم دور كوتو تولمن إتر تاورز غارم بوا لا كي تولبرو دلنيابي بلام جاري كان لا ناكي توا

0: چونکە هەر ترس لە گەڵا بەردەوام بێ ئەزانی هەر بەدواتەوەیە باشە اینجا موسا پێغەمبەریش عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەرێدا کە گۆچانەکەی فرادا ئەبێ بە تولەمارك و لە بەردەمیا ئەجوڵێتەوە ئەترسێ بەڕاستی بۆی هەڵێت و وەلەم یعقب لا ناکاتەوە سەری دوا ناکا خوای گەورە فەرمی چی یا موسا ئەقبیل موسا بگەڕێرەوە بگەڕە بۆ ترسی ئینی لا یخاف لدی المرسلون لای من نێرااوەکانی من ڕسوولەکانی من پێغەمبەرانی من لای من نابێ بترسن لایەتی دیکا فەرمە چی ئینەکە من الئامینین تەواو تۆ ئەمانە دەرگرتووە نابێ بترسی من ئەمانم پێبەخشیوی من ئارامیم پێبەخشیوی ئیتر ترسی چی بۆیە اینجا دوایەوە ئەگەڕێتەوە خودای گەورە کاتێک لێرەدا پێ فەرمێ پێغەمبەران و نێرااوانی من بە هیچ شێوازێک لای منە ناترسن لێرەدا هەنێ مفەسلە فەرمون موسا پێغەمبەر بیری خۆی کردەوە فەرمووی ئەی باشە من چۆن نەترسم من تاوانێکم ئەنجام ماوە کاتێک لە میسرا بووم کەسێکی لە قەومەکەی من شەڕی کرد لەگەڵ دوژمنەکانی منە ئەو کاتە پاڵم پێوەنا مستێکم لێدا کەوت یایتر مرد بەسەر من ئاساغ بوویەوە ئەو گوناهێکە و زوڵم لە خۆم کردووە بۆیە لێرەدا ترسێکی لێنیشە کە خوای گەورە سزایی با جا بۆیە قورئانە فەرمێچی خوای گەورە لەم سوورەتا فەرمێچی ئیلا مەن زەلەمە ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم أفرمي تنها أو كساني نبي كستميان كردو بلام كستميان كرد إن جا دواي أو دواي خرابة كاريكان چاكيان كرد چاككي أبيت هو كاري سرينوي خرابة كي إن الحسنات يذهبنا چي السيئات أفرمي چاككان خرابة كان أسرنو لا نبن حربوني أنا منه تۆ تەسەوورەکەی دەفتەری ئەعمالتە گریتە بەدەسەوە ڕۆژی قیامەت ئەتەوێ سەری کردەوەکانم بکەی دڵنیایت کە لە دنیادا هەنێک کردەوەی خراپە هەبووە کە سەیری دەفتەری ئەعمالتەکەی سەرەکەی کردەوە خراپەکانی تێدا نییە الله ئەکبەر یە من دڵنیام خوای گەورە شتی لەبیر ناچێتەوە فریشتەکان هەڵە ناکەن هەرچیم کردووە هەموویان نووسیوە بۆ ئەو کردە خراپانەی منی تێدا نییە ئەو کردەوە خراپانە بۆ نانبینم پێ فەرمێ ئەو کاتە ئین الحەسەناتی یذهبنا السیئات بیرت دێ چاکەیەکت کردوایەوە بەڵێ ئەو چاکە بووە هۆکاری ئەوەی کە خراپەکەت بسڕێتەوە لە دەفتەری ئەعمالتا ئیتر بوونی نامێنێ الله ئەکبەر یذهبنا هەر لایە بە نایڵم السیئات جا لێرەشا فەرمێ چی ئیلا مەن زەلەم جگە ئەو کەسانی کە ستەمەکەن بەڵام ئەگەر ستەمیان کرد ئەو کاتە چاکە بکەن لە دوای خراپەکاریەکانیان فەئینی غەفور ڕەحیم من زۆر زۆر لێبوردەم زۆر زۆر بەسۆز و میهرەبانم لەگەڵیان الله ئەکبەر اینجا دوایە فەرمێچی وەئەدخل یەدەکە فی جەیبیک تەخرج بەیضاء من غەیر سوء فی تسع ئایات ئیلا فرعون وعەملی ئینەهم کانوا قوما فاسقین بەڵگەیەکی کەمیان پیشاننا بەڵگەی گۆچانەکەی بوو کە یای بە زەویە بوو بە مار پێشەوە بەڵگەی دیکەی پێ پیشان با خوای گەورە پێ فەرمێ خود هاوەلا تەخف هێشتا گۆچانەکەی مارە و ئەرێتەوە ئەجوڵە و بەخێرایی ئەڕوا کەنها جان جان یانی چی یانی توولە مار کە لە بەر چاو ونەبێ جیم و نون لە زمانی عەرەبیە هەر کاتێک کۆ بوویەوە مانای داپۆشینە جن جنۆکە یعنی بۆچی پێوترێ جن لە بەرەوەی داپۆشراوە کۆرپەکە لە سپی دایکایەتی کۆرپە کە لە سکی دایکایەتی پێوترێ جەنین چونکە داپۆشراوە مەجنون ئەو کەسەیە کە عەقڵی داپۆشراوە شێت عەقڵی داپۆشراوە جەنە بەهەشت هەر کەسێ بچێتە ناو بەهەشت مەستوورە خوا سەتری کرد و حەیای نەبرد و گوناهەکانی داپۆشیوە جەنە بە مەعنا باخە کە دارستانێکە باغێکە چڕووپڕە هەر کەسێ بچێتە ناوی لە دەرەوە دەرناکەوێ یاخود لوق و پۆپەکانی چڵەکانی چی بوون تێکەڵ یەک بوون ئەو پێوترێت جەنە نەک دارێکی ڕووت نووسێ لەقی هەبێت و ناناوە پێو ناوترێت چی جەنە جا میجەن قەڵغان تۆ داپۆشێ لە دوژمنەکەت پێوترێ میجەن پێوترێ میجەن عەلا کوللێن چەندها مانای دیکەشی هەیە اینجا جان ئەو تولەمارەیە کە لە خێراییە لە بەرچاو ونەبێ کە نها جان يعني تولا مارا بخيراي الروالة برشاو النبي باشا ألي دا أخوة جورا فرميشي لبروي ترسيني لي رابي لك الله قوشانيا كادي بجيت لاي فرعون قوشانا كي دربينيت إنجا قوشانا كي فربدا بيتا مار أو كاتب ترسي كاوتا سرنا كوينا أبي الرأي بيني لسروي ترسيني لي ترسيني لي أفرمي خذها ولا تخف تبي قربة تستوى ما ترسى ما ترسى بقربة تستوى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وكجراني ليكينو يكينو بقوشان بقرا بدستوا تو هشتا امارا بماري اجري بدستوا دستا بيبو مارا كي اجري بدستوا كات اجري بدستوا سيدا كي بيتو جاري تري بيتو بشي بيتو بقوشان تترسي نامني ليرد اخواي قوري كاتا تولا مارك چون كنائي بترسيني الرأي بيني وترسيني علي بلام كاتي موسى بيغمرا جيتا لاي فرعون دارو دستاكي كوبنوا پیشوی که خلق کوب کنوا هر فرعونو دارو دستکی وزیرکانی کوبو نتوا حاشکی کوبو توا او کاتا موسا پیغمبر علیه الصلاة و سلام کاتی او داوی بلگی لیکا گوچانکی فرادا ابیتا چی؟ القا عصاهو گوچانکی فرادا فا اذا هی ثعبان مبین ابیتا اجدهای چی گورا تتصور بکا یکم جار نوبتو لمارک موسا حلاتو رای کر اینجا ارگم جار اگر بوایتا اجدهایی که گوره لجهی که چولوانی ها کسیش فریعی ناکوه ای چی ها بو؟ زیادر ترسا باشا بایی ایوه رای بنیه کمزاری بیت تو لماره بلام کاته ای خواه گوره ایوه فرعون و دارو دستی بترسینه ای کاته چی؟ ای کاته اجدهایی که گوره بوی ثعبان ماری که زبلاحی گوره باش خودها ولا تخف موساش اگره تو او کاته سرکا بیتو گوچانکی جارانی اینجا خواه گوره فرمی بلگی که دیکش پیبشانم و ادخل یدك فی جیبی که تخرج بیضاء من غیر سو افرمی دست بخره بن ما غلط کاته دستینی تا درو یا خود دست هر خویی تا درو تخرج بس پیایتی کی جوان یه تا درو ببی اوی سواری نخوشی پیو بی خلکو بزانه اما توشی بالکی بوا گری بوا گلی بوا پلی پیو بی نه نه روناکی که دست زوزو جوانه بی خلق غلطی پی ناکن سکایتی پی ناکن اها کسانی که دست پیان سپی و بوین خوشی سرکی زور جار دستان اشار نوا که نمی بیشار نوا او توشی نخوش بوا چی بکا خود صلاتی خوی نبوا بلام هنده کس لوا چه بشیوازی که دی کسی دی دستان بکن بای دستان اشار نوا یعن هولادن علاجی خویان بکن نه اوانیه تخرج بیضا خوی ایت دروا بس پیایتی که زور جوان سر اجراکیش ایت درو من غیر سو ببی اوی آسواری نخوشی و ناشیرین و قیزونی پیو بیت هیچ شتکیوانیه فی تیس عیات افرمی دو بلگ نمانا لنو بلگی گورا لنو معزی گورا کبو فرعون و قوم کیمان ناردو ایتر معزی کانی دی که وکو کل باران وکو یعنی بوق بون وکو خوین یعنی اوه نو معزه گوران که خوای گوره با موسا پیغمبری خلات کردو زیادر لو معزه شی پی خلات کردو بلام را ترکیز کاتا چند نو معجزه افرمه چی الى فرعون و قومی الله اکبر باشه لرده موسا پیغمبر لفرعون الله تو که چی خوای گوره اینی ریب ولی فرعون اذهب الى فرعون انه طغا تو برو بلای فرعون او زیادل راده استمی کردو طغاطو يعني زيادة الروية زيادة الروية لا حول ولا قوة إلا بالله أركيكي زوزو القرصة باشا لردا دو كيشا هي كيشي كان أويا من زمانم تطلاقا زمانم يعني أجيري لكاتي قصة كردنا زمانم أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو ملاي أو كاتي قصة بكم زمانم بجيري جوان بابتكاني بورونا كماوا باشا دو من كسيك ملي كشتو حتشنا بحق كجراوة عشان شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمي كردوا لا يكي على قوم مكانيكا من نجبر قريم ليا كردوا خو تايباتيش نمو سبي كجن بو كسيك ملي عاو ترمردوا عشان بلام أوا ترسم طولم لي بكنو ببيا سي خوان بين بم كجن انجا دالتشن بيبكن بوي يعني لير دا خم بتنهام كشيك زمانم تطلاكاو قريه دو سيج كزيكم ليكوشتون لابر اول لير دا داواكا أفرمي رب اشرح لي صدري خوايا سنجم فراوانك يعني كاتي الرمضان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون الله من خوايتهم من پروردگاري ايوان طلم تنبي اترنتوان مناقشان لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيش كم باسان كان مشي كيزور قرص يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سرزارم سرزمانم بكرو يا ربي لبرأوان ليم تيبقن إنجا واجعل لي وزيرا من أهلي لذا معناه كورتيا هركاتي قازان جهكر حزبكي هوركت حزبكي براكت أيش همان قازان جبكا براو كسوكاري خول لبيرناتي هوركانا لبيرناتي هوري تنجانا لبيرناتي موسى بيغمرش لرداء حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا قوري كلاني خواوا بيخلات كراوا هاروني برايشي بقريتاوا إنجا دانان بحقك كلاي كسي كيدي كيتو أو حقت نبي دان بواني كزماني قريتي دايا ناتواني بشوازي كي جوان قصب كاو داري بري بلام هاروني براي أفصح مني لسانم زول من روان بيشتره أتواني جوان قصبك دائمش بكري أرمتي داري من باوش ملقلابي بكري بيغمر يا ربي خواي قورا مجديرتي أفرمي أوتي تسؤلك يا موسى داواكت جيب زيكرا أو كاتا خواي قورا وحي بوهر دوكاني نري فرمي بهر دوكتان وبرون بولاي فرعون بقسي نرم قصي لغلاب كان أغاتان ليبي فقول له قولا لينا خواي قورا خوي أزاني كفرعون إيمان ناني بلا ما فرمي لغلاوشا بنرمون يعني قصي لغلاب كان بلكو إيمان بيني بير بكاتو بيشترسي بلكو كبو أوانا خواي قورا أزاني نايني بلا ما كو درسي كي زور جوان بويما كالبان خوازي مانا نرمون يعني بين كسي كسي تلاي هارون رشيد زور بزماني كي زبر قصي لغلاكا اوش بيالتي علي خواي قورا كسي كي ناردوا لتو زاناترو عاقلترو باشتربو كموساية بولاي كسي كلمن خرابترو استمكارترو ظالمتربو كفرعونا لقلوشا افرمي بنرمي قصي لغلب كان اشتبونا بزبري يقسم لغلاكي ابي بانخوازي بنرمي بي أبي بانخوازي بنرمي به أو كاتا أرونو بلام قرآن ليردا لم سورتا باسي داستانا كمان بوناكا چونك لسورة ديكا بتيرو تسلي وكو سورة دي قصص وسورة الطهاو سورة كاني ديكا بتيرو تسلي باس كراوا إنجا فرميشي دوايا وكا موسى وهارون إبراهي قشنا لاي فرعون دارو دستاكي بلغ كانيان ببشانان فلما جاءتهم آياتنا مبصرة بلغ كان من زورون وعشكرابون إن جاء مبصرة خيرونا واش لأكا لبرانبري شد ببيني حقائق ببيني راسي كان ببيني مبصرة أي تجعل الغير يبصر أو معنى شي تده خيرونا روناكية بلغ كان هو رون ولا برانبرا بكا حقيقة ببيني معجزة بو خلق إيمان بيني حقتي بو رون بيتوا بلام لقل وشا الاردا خواه قرباسي ومن بو كافر ميشي قالوا هذا سحر مبين وتن براسي ما جادوئي كي زور قبري جادوئي كي زور رون واشكراي مبين باشا بلغ كان جيكا معزة كان بلغ عقلي جبوب او حوار عقلية كموسى بيغمر عليه الصلاة والسلام لقل فرعون دارو دستيا انجامي ياوا لرد ابو ما اندرك كيوكا فرعون دارو دستكي صدا صد بويا اندر كوتو كموسى راسكا هارون عليهما الصلاة والسلام راسكا حقل سروا فرعون خوانيا پرورد گارنیه الله بدی هنرو خداو پروی نری پرورد گاریم گردونه بلام لگل آش عینادیان کرد خدا کفریان کفری چی بو عینادو جحود بو بوی خواهی گوره فرمی چی وجحدو بها واستيقنتها انفسهم ظلم و علوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين افرمی استمیان کرد لبرو استم کاربون حقیان قبول ناکر و علوا لبرو خوان بگورتر زانی لموسا خر فرعون تا ايسا خلق عبادتي بو كردوانا تو خواي نعوذ بالله ايسا بلي خواني من كويليكم من بنديكم خوا الله منو مساوكو يقوين بندي او الله جيقاوش بو كويكيوشو نبين شوێنی ئەو موسا بکەم ئەو موسا هەژارە کە خۆم گەورەم کردووە دۆزیومەتەوە مناڵەکە دۆزیومەتەوە خۆم بەخێوم کردووە لەژێر دەستی منا گەورە بووە ئێستا بڵێم خوانی منجا شوێنی وش بکەم خر بەڕاستی ئێمە سەختە زۆر سەختە کەسێک لە پۆستێکا بێ پی بڵێ واز لەو پۆستە بێنە باشە بەنا حەق وەرەگرتووە وەرە شوێنی حەق بکەوە زۆر سەختە بەڕاستی زۆر سەختە بۆ کەسێک کە گەورەیەک بێ سەرۆکی وڵات بێ دان بە هەڵی خۆیان بنێ بەڵام مناڵێک دان بە هەڵی خۆیانێ مشکلە نیە گەنجێک دان بە هەڵی خۆیانێ هاوڵاتێکی سادە دان بە هەڵی خۆیانێ بەڵام کەسێک کە گەورە بوو عولووە خۆی بە گەورەیە زانی زۆر سەختە دان بە هەڵی خۆیان بنێ اینجا فەرمێ دەسەیری ئەنجامی ستەمکاران مفسیدان گەندەڵکاران بکە خوای گەورە فەرمێ فەنظر کەیف کان عاقیبەت المفسیدین مفسد کێ مفسد زانی کێ هەر کەسێک زیاد لە مافی خۆی وەرەگرێ هەر کەسێ زیادی لە مافی خۆی وەرگرت ئەو مفسیدە هەموو زیاد وەرگرتنێ ستەمکردن لە خەڵکی دیکە هەموو زیادکردنێ کەمکردنە لە لایەکی دیکە سەیری بکەن دزی کەسێک کە دزە سەرۆت و سامانی خۆی زیادەکە بەڵام سەرۆت و سامانی خۆی زیادەکە لەسەر حسابی کێ ئەو کەسێک کە دزی لێکردووە سەرۆت و سامانی ئەوی کەمکردەوە کەسێک ئەوێ سەرە ببڕێت یانی لە نانەواوە ساوەن سەریان گرتووە یاخود لە سارە سارە لێخوڕێ سارە لێخوڕێ ئەبینێ بە خێراییە کەچێ پێشی سارەکانی دیکە ئەگرێ بەڵێ ئەمە مافی خۆی بە زیادە وەرگرت مادەم بە زیادە وەرگرت ستەمی لە کێ کرد ستەمی لەوانی دیکە وەرگرت ستەمی لەوانی دیکە کرد باشە ئەوان چ گوناهێکیان کردووە ترافیک لایتەکە خەریکە کوژێتەوە تۆش بە خێراییەچیتە بەردەمی سارەکە گریتووە ڕووی تر ئەو کوژێتەوە لە کاتی ئەوە یاخۆ سوورە بێ ناتوانێ بڕوا سەریکە قوتابیەک چای خۆی کۆر کرد و خەریکی خوێندنەوەیە بەڵام قوتابیەکی دیکە هیچ ناخوێنێتەوە قۆپیەکەکە یاخۆ واستەیەکە یاخۆ بەرتی لەدا باشە لێردا مافی خۆی بە زیادە وەرگرت چونکە مافی ئەوەیە ئەو ئەوەیە کە بکەوێت بەڵام ناکەوێت دەرەچێت کە دەرەچێ لەسەر حسابی کێ لەسەر حسابی قوتابیەکانی دیکەیە چاوی شوێر کردو هەشتای هێناوە بەڵام ئەم بواستە هەشتاوێکی هێنا ئەم بە بەرتیل هەشتاوێکی هێنا ئەم بە قۆپیە هەشتاو پێنجی هێنا ستەمی لەو کرد اینجا سەریکە بە هەموو شێوازە هەرچی گونا هەیە ئیتر فەساد فەسادی عەقەدی بێ فەسادی عەقیدە بۆ نمونە شەریک بۆ خوا قەرارە دەی ئەمە فەسادە لەبەر چی مافێکی زیاد ئەدەی بە یەکێک لە خوای کەمەکەیتەوە خۆ خودا خۆی مافی کەم ناکرێتەوە بەڵام لە دیدی تۆدا کەم یەکەیتەوە مافی خودا ئەدەی بە یەکێکی دیکە بە خودای حسابەکەی فەسادی عەقیدە فەسادی سیاسی تەزویری ئینتیخاباتەکەی دەنگی خۆ زیادەکەی کە دەنگی خۆ زیادکرد لەسەر حسابی کێ پارتەکانی دیکەیە لەسەر حسابی ئەو ملەتەی دەنگیان بە کەسێکی دیکە یاوە تۆ تەزویرەکەی هەموو زیادە ڕەویەک کە بە ناحەق بێ کەمکردنەوەی مافی خەڵکیە بۆی ئەو پێوترێ فەساد ئیتر ئابووری بێ ئەخلاقی بێ سیاسی بێ عەقەدی بێ کۆمەڵایەتی بێ کۆمەڵایەتی بێ ئەمە هەموو ئەنجامی کاری هەموو مفسیدەکانە کە خوای گەورە کارەکانیان پوچەڵە کاتەوە مفسیدی خۆش ناوێ مفسیدیش قەت سەر ناکەوێ با لە قۆناغێکە بڕواڵە سەرەکەوێ بەڵام ئەنجامەکەی هەر شکستە يا ربي خوا يا رو يا ورمان بي بوي لجوان تر لبيا ما كتير يمكن يا ربي يا الله يا رب العالمين خوا اللي قلناها كان من خوش بي رحم بزين دومر دو كان من بكي يا ربي بيا ما كان من بدس راس بي خلاط كي يا ربي لو كسان من جري كبيا ما كان ينور قرن هوار كان بدني كي زلال وخوشوا ألن ها مقرأ كتابية ها مقرأ كتابية ها مقرأ كتابية يا ربي شوين خوش كان من بي رحم زين دور دو كان ومكي ومعان هداية دبي آمين آمين والحمد لله رب العالمين
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي

عبد منيب.

فعليم

الحال.

Oh, Rosi!

واستمع

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وحده لا شريك له، له الملك.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوي دعا قويانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پرشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيرايلو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیشا طبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویجک پنای دا گرد با پروردگاره کی لمحالو بارانو دی فرمو پروردگاره پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: او دیانوت بیگمان چاو بستمان لیکراوا یا خود ایمه کسانی چی جادو لیکراوین
1: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
0: سوين بخدا براستي ايمن لآسمان دا چن خلقه چي گورمان بديهناوا بو استيركانو رازان دومانتوا بو اواني كبوردي تماشايدكن تا گوري دا صلاتي پروردگاريان بو درب كويت
1: وحفظنا

إبليس ببغزو كين وحسادته ووتي پروردگارم مادام بهوي أم إنسان ومند سر لشيواو كرت مادام بهوي أم إنسان ومند سر لشيواو كرت شرد بيد لزويدا همو گناهو لادانو تاواني چان للا جوانو شيرن بكمو.

0: براستی لو بسرهات دا بلگو نشانه چی رون و اشکرا دردکوید با ایمانداران که هیزو دا صلاتی پروردگاریان بیس نورو لکاتی لبار دا دی خات کارو شارو دهاتی خدا نناسانو بیر روشتان کاول دکات دانشتوانی باخچو باخو باخات کانیش وکو قومی لود ستم کار بون
1: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين
0: ايما تولمان لوانيش سند هر دوشوين وارك بأشكرا ديارن تيمان بسر هناون
1: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
0: سوين بخدا دانشتواني حجريش بروايان ببرنامي پیغمبران نكرد حجر شوين اكل لديوان تبوكو مدينة دا قومي ثمود تيدا جيا
1: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
0: اما نشانو بلغكاني خومان من پیبخشين كتي اوان جويان پیندهو پشتیان تيكرد
1: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين
0: اوان اللتيا كان دا خانو بريان دا تاشيو بآسودية وجيانيان تيدا دبرد سر
1: فأخذتهم الصيحة مصبحين
0: انجا اوانيش دنگيشي سامناكو بوملرزيشي سخد يخي پيگرتن لبر بيان دا
1: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
0: او كارو كردوي كدايان كرد فريايان نكوتو لطولي خداي نيپاراستن
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل
0: إما آسمان كانوا زبيو هرچي لنوانيان دايا دروس من نكرد وبوما بستي تسبان دني حق وراستي نبيت هيتش تيغ لدروس كراوان بيما بزنية هيتش تيغ بأمان جنية براسي الروج قيامتيش بري ويو هرديت تو اي پیغمبر اي ايماندار بشي وازي چي جوان تاو پوشي بكو لي بردبل رفتاري نادرستي نفامان
1: ان ربك هو الخلاق العليم
0: براسي پروردگاري تو هر خوي بدي هنري چي شارزاو زاناو ليزانا
1: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
0: سوين بيد أي پیغمبر إما حود آيت من پی داويد كبريت يلا سورة فاتحة هروها قرآني قورو مزنش من پی بخشيويد
1: لا

كواتا لدرواز كاني دو زخوا بتنا جورا و بو هميشي و نبرا وش تيدابن اي كجي قوريقي خوب زلزانا كان ناخوش و نالبار و ناسورا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق.

حكم كردن بشريعتي خواو تحكيم ولا شريعتي ام بيغمرشي بواجب دانا وكو اوانا تحكيم نكرني شرع بقوي نكرني لكبائرا اگر بالرواي بينا بيبلاي بكالقناي كافري شبه لقاليا لبر او اخواي قورا فرمي بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين خواي قورا بيغمراني نادوا عليهم الصلاة والسلام اما نعم بيغمرانا مبشر ومجددرن ترسينرن لعذاب اخوا خلقي لدنيا وقيامته ترسينن لسزا وغضب اخوا دواي اوا افرمي وانزل معهم الكتاب بالحق فيام دستوري كي راستو درستي شي بيان اردون بوي ايوا بي او ما ملكنو هل سكوت كان لنوانيك ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بو اوي حكمو دادگري نيوان خلقي ببي او شريعته بك او بيغمره ناويتي فيما اختلفوا فيه هشتيق ناكوكي بولناوي ايميا قضيه وبابتك بمنوت ولي حالي نبوين ياخد بوك يا شو ده مقاله ومشكله دبي بقرين وبو الراي اخوا وبيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم اما وكن يج واجبه اما وكو زكاه وحج واجبه هر ایمان داره به ما راضی نبه ایمان دار نیه لبر اوا سیدی قرآن که نفرمه این الحکم الا لله شرع لكم من الدین خواهی گوره دینی تشتیع داوام و ایوا ایما عبادی خواهین بنده خواهین کس حد دینی شرع دانه بو عبدی خواهش گل خواه او ازانه مصالح و برجواندی انسان کان عبد کانی لدنیای چیه بوی بخت خور من پیل قیامتا لبر او برزان تحكيم ولا شريعتي خوا واجب وكن يجر وجوب في نص القران خالك تربرزان لقران فيروزا باسي بوك دون خوا يورا هر انسان كي ايمان لا هر كي شيكا لا هر مشكله كي حياته جيانيا قرايه وبولاي فرمايش تي خوا وبيغمري خوا ببي راي وبوشوني خوا يورا وبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم قضيك يقلائي كردوا أو أم إنسان إيمان ناري تواو درستا قرآن فرمي فرمي فإن تنازعتم في شيء مسلمان كان أجر النزاع دمقالي ومشكله ناتبايكتان لهر بابتك حياتانا جنوميري لقل جنكتا ناكوكي سير كبزاني خواو بيغمر چون أمر بيكا ما ملبكي نقبا كتكبر ببيني يكتري سير كبزاني خوا چون أمر ما بيكا لقال رفيقكتا معامله وكسابتت هيا لقال يا ناكوكي وربزان الشرع الداتي يانا لقال دراوسيكتا كيشت هيا لسر بستي أرز بزان الشرع الداتي يانا أما دين داري راستقينيا فإن تنازعتم أقل نزاعه ناكوكي تانبو لنواني يكتريا فردوه إلى الله والرسول أشن بولايكي بولاي بيدينيكي علماني كأوي برواي بياني بشريعتي خوايا نا شو ولا أخوا ولا بيغمري أخوا صلى الله عليه وسلم يعني قرآن فرمايش تكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أجر إيوا برواتا بخداو بروجي دعائه أما قرآن يعني تو أجر بلي بروان بخواهيا بروجي دعائه زينبونا وهايا بلام لمشكلة كاني حياتا قانوني كي جعلت في باشتر بي لفرمايش تكاني أخوا تو إيمان النية بعد صال والله من مؤمنهم أو إيمان نار إن أجر كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا السه وهي لسر كشي ميلاتك باوكي كشي عنها لسر ميلاتك باوكي مشكلة وكشي عنها يكي أنا زانية بقانوني كي وضعي وجعلي ودس كدي بشر أو زيادة لي بركة والله بشر إخوانك هي كوا دين أي الدين لك يا لبر أو قرآني في روزة فرمي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أجر إيمان نارا يعني همو كسيك إيمان نار بروا بخوا بروج دواي أو واختر راستكا ككيشكاني مشكلة لقل برا إيمان نارك يا لقل دراسيك يا لقل خزمك يا سوداء ما ملكي أرزو خاكو هر كيشي يقلن بابتانا أتشيت لاي شريعتي أم بيغمرة صلى الله عليه وسلم أي قريني توبو أو شوني ود وما ملاك في داوري أجري نيدا حق ونا حق كي أو نيونا وأو قرار بريارة ما دم خاوف يا غمر دا أنا حق وصدق وعدل وراسة وبيرازية به أما معنى إيمان.

خالقی تر لقرآنی پیروز آبرزان او انسانانی کوا مشکیله و کشکیان ناگرن و بو فرمایشتی خواه پیغمبر و او ناکن حکم لمشکیلکان حیاتیانا خواهی گورمان لقرآن ایمان دارانی ایمانی اوانی بزعم ناو بردوا یعنی واخو نشاندن اینا ایمان نارنی سبحان الله افرمی خواهی گورا الم ترا ای پیغمبری خواه بو سیری مجموعه لمسلمانان ناکی الى الذین يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك واخو نشاندن ها إيمان يعني هيا بو قرآني بو توم ناردوا وبهمو بيغمران وكتب أسمان كاني بيشتوش واخو نشاندن زعمبا كتي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به كشي كيشو مشكلة كان أن أبنى لا كساني كبشريعة خواهو في غمرة كم حكمنا كان أم جور إيمان زعما واخو نشاندانا إنا إيمان نارينيا أقا تو رفزيني وشريعة خواهو كيو ببعزي كيشي رازي بي زعما قرآن فرمي أما آياتي قرآن يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به خوا فرماني داوا كبوانا بروانكا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الشيطان شيء أمانة أو ندور خاتو لخوا ولا شريعة إخوا كتي زعم قمان واعبا كإيمان أن هيبا أو قرآن وبيامي بوتم نادو وآني بيشتوش أم جور إيمان ناري زعمة وأخواني شاندان برزان لبر أو قرآني بيروز إيماني أو نوع إنساناني ورنقرتو قرآني بيروز بصراحة باسك أبو ما بويكا دين برزان هر أونو يشغلون شنية منو جناب ديكين دين دستورة بو حياتي مسلمان كان هر همو يبيامي خواه سبحانه وتعالى خالي كتل برزان لقرآني بيروز جوان بوي روشن كردوين توا كأو إنساناني مشكلة كان يعني ببي شريعة خوايق لنا كنوا منافق دور وكان سردمن با صد أنا صال مزجوا تاسجد بقابري وإذا قيل لهم أجر بيان بلين تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وركاكا ورا بابتشين لا قرآن وفرما يشتكاني في غمرمان أخ والله برزان يس خلقي واهية الله كيشيه إلى قليك داوي حق لقيك كاكا بيان الله لكاكا دور بابشين شرعي خوا بزاني قرآني بيروس فرمايشتي بيغمر أم شريعته أيدا بكامان كتشي ناتشي قرآني بيروس فرميشي دباره وإنسانانا أفرمي أقر بيان بلي ورب ولاي قرآن وفرمايشتكاني بيغمر تعالوا إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بز منافق دروزنكان رازي نابنو ناين بلا شريعة إخوة قرآن أفر بس منافقة كان أي إيمان داري راس إيمان داري راس تدروس لهم كشكان يا فرما يشتي إخوة وشريعة إخوة قبولا أي أوانا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا منافق كيا الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر أو كسيا كبظاهري إيمان نار خويب مسلمان زاني بلام لنا خووانيا خوافر بس اوانا ناين بلا شريعتي خواو مشكله وكي شكان دادكان يعني نابنا بردمي قضاء ومحكمه كبشريعتي خوا داد وريبك انجا سيرك برزان بزان ان املك وين وام شريعه مباركش لكويا اوتا قالك كتل قراني بيروزا خواي جور جل جلاله وسن مان بو اخوا سن مان بو اخوا كا ايما ايمان دارنين حتى اوانك نوكو يوتما فلا وربك نخيل سوين بخوايتو أي بيغمري خوا لا يؤمنون أو أنا إيمان نارنين نبا ريشت يا بكون نبا تزبيح إدريشت يا بكون نبا هاتو شوي مزقود بتواواتي يا بكون بزان أم إنسان هم حياتي تسيم كرو بشريعة خوايا يعني. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى تونك نحكم دادور لهمو كيشو مشكلة كاني وناكو كيكاني جيانيانا
كاتك شريعتي خوا رأي وابو ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ناب حكمك إخواشتان بيناقو بيه شكا أو حقا ويسلموا تسليما هو الشرعي شيوكي يا الله لم دم لما صلحتيني نائب لما صلحتيني التزامناك رازينيا جاربة شوار شرعك كلما صلحتيني هل في رازينيا أو قرآن أفرمي دعائنا بنا ناخيانا حكمك شيان بيناقو بيه وأبي تسليمي شي بن بتوابي ويسلموا تسليما اترام قرآن بيروزة فرمايشي خوايا جل جلاله بويكا ام بيغمران عليه الصلاه والسلام كخوانا دوني بو او ناردوني تحكيم شرعي امكي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم خواي جورا جل جلاله برزان كناردويتي شريعتي كي كامل بو حياتي مروكان بيادا ناردوا اگر اي ما ام شرعي تحكيم نكين يا مشو المسلمانكين بي رازي نبي أنجا قبرزان إما بروامان بم شريعة مباركة نبي كبرجوان دي دين ودنيا من لمايا أو أواش دانشين بو خوامان كسمان خوناكين بساق بقرباني وكسمان خوناكين بصاحب دين شي بسريا كيف خويتي عايدي ملاو داعي فلان في سارة منو تو بياني حتى إوارة خريكي بارين شوي جرب موبايل خريكي بارين بيجناكين أم شريعة دين إخوة مسؤولية لسشاني منو جنابي شد أي نابي خزمتي كيف كانوا هولي بوبي لبر او برزان خواهي قوره من جل جلاله انزاري كردوين لقرآن پیغمبر من صلى الله عليه وسلم فرموده كان اگر ايموانكين قورتين ضربة لجيان وحياتي خوامانين اسودهي من نامينه فلسفة لهاتني دين چيه برزان اخوا ديني بونار نجي منو توي بوچيه لخ ملكايتي وقوره ودى صلاة خواه زيادكا نخير عبادتك بو خوامان رحماني پی اسودكين امري او جبجيكين خصوص بو ناگه یعنی دینی بو او بو ناردوین منو تو لنخ مانا آسوده بین حیاتش من توزه مردانه بجین توزه با کرامتو مامال من لگلاب کره توزه آزاد بین ظلم من لیه نکره مف من نخوره موچه من نبره وکو حیوانه سیر من نکره وکو انسانه که با کرامت سیر من کره حق من بورگره با عدالت مامال کهین لشرف و کرامت یکتری سلامت و عرض و ناموس یک بپارزین لدم یک سلامت بین بوی آسوده بشین 50 سال 60 سال 80 سال با منو تو بوی با آسوده بشین خواهم انسانی نه نردو با بیسه و سیتا و ام دینه با آن نردو پی بختوار ببه جا هر کاتی آوائی نکر وکو عرضم کردن ایترز گرورتین ضربه لحیاتو جیانی خواهی کاول به حیاتو جیان آسوده ای نامینه آزادی نامینه جیان بیت کل مرگی جهنم خوشتره خلق لبری اوا تمنای مردنه که بوی که ها انذار معنی که مسلمان کن اگر وانکن گورتین بلا بسر خوتانه اینن فلیحذر الذین یخالفون عن امره با اوانه چاق بزانن و ریابن كوا بيتشواني أمري أم بيغمراكن أم شريعتي تحكمناكن لحياتي خوانا أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم توشي فتنة بمن أما فتنة يا كزدا كزدا سودانية أما فتنة مسلمان لمسلمان أمينية أما فتنة يا ده صلاة دارك بقى حمو فرعون كان يسر أرزيها يا جنجيكي واش دينار لبا خلين ما فتنة اما فتنه لو پر دنیا و بملايين كيلومتر خلق بيا ليرا نوتو غاز و خيراتي توبره توش ده صلاة النبي او فتنه او مصيبته بهوين مالي ام ديناوا توش مانبوا انجا عذابي أليمي شوكا تو فرماني خواب يشيلكي امري خواب يشقو يخي خوب ايمان رزاني حر امادني لكي يشيلك جنكتا بشرعي خواحلكي قرآن بويكا بيغمر من صلى الله عليه وسلم 1400 سنة لما بر انزالي لما كردوين فرميتي تشي خمس اذا ابتليتم بهن فرمي بينج بلاهايا واعوذ بالله ان تدركهن فرمي بينج بلاهايا بنا اقرم بخوا خوا امه بفارس توشي ام بينج بلانا بن يقدان يان اميا فرميتي وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتحروا ما فيه هركاتي فرمان رواكان يان ده صلاة داركان يان ببي أم شريعة منهج إخوة حكم أوان يان نكر شيرو أدا فرمي أو كات جعل الله بأسهم بينهم حموي أبيت دجمني يكتري جعل الله بأسهم إخوة بأس خات النوان تان يعني كذا كذا رازيني لا يجني اجتماعنا أويتر ناوي أما أخواتي أويتر بتشوف سينته وبيكا بناخي أرزا
کس لکس امین نابه بس کویت نیوانتان بخوینی سری یکتری تینون آسودهی و بختوری برایتی و محبت نامینه بوچی چونکه ایوه شریعتی خواهتان پشگی خستوه که تنظیم حیات و جیانتان که بکامل اوه پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لبر اوه خوشویستان سیر کن ایمه ایماندار چنه نادرست و ناتندرست معامله لگه شریعتی خواه کن نمونه یک تامو بینمو مثلا استی جناب من همومان خلقی ام مجتمعی ام کاتک چه گیا بشو بشریعتی خواه نبه نایلی او کرا دست بار دستی کچکی اما حقیقتا جاری و یک کابرای باوکی کچکا التزاماتی دینی شینیه بس هر ماموستایی که آینی اهنه ابی ببی شرعی خواه حلال ببی بو او انجای داته چاک اما ببی شرعی خواه بونه هاو سر و هاو جینی یکتری دوائی ام کروکچا ناسازین شتی واهیه ام دو کسا ام دو بنا مالایا لبری او بینو بلا او شرعی امانی پیبون بحلال یکتری اچن بلا مذهبی فرعون او احسابی بناکن شرعی خواه لجیابونه ویانا باشه پرسیار لجناب تانکم او شریعتی اوانی کرده حلالی یکتری عاجزه او نه عاجزه رگه کشی نیا امان جیاکاتو لیکتری و پنا ابین بر تقل یکتری خزون و زواشق لیکتری حالاین سری یکتری اشکیرن ابنا دشمنی یکتری دنیا پیانو خریکه به انجا مقاطع دروسه به جاری و های دو بران امیان کچی او بکری او ام دو آموزا هم جنو مرده آموزا یک ناسازن ام دو برایش بخوینی سری یکتری تینون ای باشه اما چه دین داری که بس پیم بله بس پیم بله اما چه دین داری که ای بو ناینو بلا او شریعتا سبحان الله های پینس فرضیت مزگو کچی لگل خیزانه که مشکلی یا آفرت یک بشو چه ساعت تسبیح لملی آجی صلوات یا لگل پیاوکی مشکلی هیا لمحکمه صد درو اکن صد سو انی درو اخون بو اوی او عزیتی او با او زیادت لو بسین او زیادت لو ورگری بخواه همو که زانی حق کامه بو ایچی ناین بلا ام شریعتا دو سالش محکمه اکو محامی و املالای پیو مشغول اکن کچی او شریعتا تفعیل ناکن لحیاتی خواه مانا ای کی او رازی بونه با دینی خواه کی رازی بونه با شریعتی خواه افرتی واهی مرده کی خانو کی کرو بناویو خو نیود بو تو ایسه کشه انا تهدیدی اکا بخانو کی ای خو اما پیت حرام خو با مجرد وی کرا بناوی تو نبوت نابی تخاونی الا مگر وی تویتی او بخشیم با تو هدیه بی بو تو بی که مناوی خو تو ابی بزانین شرع چی مان پی آلا هی واهی برادر اکی خانوی ارز ملک اکی کرو بناوی ایسه کشه انا اللہ والا بناو مویا نای کمو مناوی خو بی راکا بشوین ما کرا های بی دین ای چی علی بخوا ای چی علی بخوا لبر او برزان اما ابی بين تحكيم شريعتك لحياة مانا مولونا ماكي أبي آواء بيغمر الخوش بي صلى الله عليه وسلم مولونا ماكي ونقل بخشيته أبي آواء شريعتك تحكيمكي أقنا أو لكوية بيغمر مجل لكوية جالبر أو برزان لقرآني في روزة أما يوتم يما مخيرنين بخونية إستو بخوتا بشي تأوي نشي تأوي بلان بخونية أم شرع عجيب جنكي مخيرنين من يوتو قرآن فرمي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة هيج إنسانك إيمانا نبيا ونعفرت بوينية إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بوتنية مخير بي سر بشقنيت شرع إخوايا أبي وابي توش إيمانا ربجي بجيكي أبي ملكش بي بلنشي سمعنا وأطعنا أي منافق جولك قالوا سمعنا وأصينا قيام عليه وبس بقيام ناكد شون أبي إيمانا روابي او ايماننا نبي بلا منافق الله سمعنا وعصينا ايماننا الله سمعنا واطعنا بيغمه صلى الله عليه وسلم قنجيكي قرقني رشبيستي داماوي منكوبي حتي نبو اهل الصفه بو اهل اخوت وما يو تبون بو جناهني جلي بيبيان وتي يا رسول الله كيك شهابة من وتي بربو مالي فلان پیاوی انصاری کچه که یعنی بلا پیغمبر ناردوی تی کچه کل بنی و تی یا رسول و تی تو برو روش با مال یعن مال اکی انصاریش لمال دیارو دولا منگا کام کچه که نازداری پرورده هاد دانشتو و تی هم فرمو و تی رسولی خواه منی بو لای ایو بو امنار بیریان کرده و تی هم با
بخوام كتير إما نازار أم بياش حل حيتينية أنت شكلي شيء رش بيستا أو كتير بي رازي نابي وتيان توبرو إما خو ما جوابك إني أبو خدمتي بيا غما صلاة كرك الروي كتكهات وتي باوك جيان أو أو بيا أبو هاتبو وتي أنا والله كتير بيا غما صلاة من ناردي بيتوي بيني أي وتي بو إذن تانا وتيان كتم والله إما مالكين أو جايا لبي أي كي تراجع وربوا تو لبي أي كي تراجع وربوي إنجار لروي جمال وشكلي شو بويك نابن زاني ما ناقنجة دعائي على عزي بيغمرة كي ناقنجة وتي أي خوا بيغمرين أنا ربوي إما بجيبكن برسيارك لأي واكم آية هشتي بيغمر بي رازي بخير دنيا قيامتي تانية وتيان باري والله وتي داي من شو بيغم بانيكا بردي بولا بيغمر صلى الله عليه وسلم لي ما ربري سبحان الله او لتبري او اشتخ مالك يعني جوري كان بو ترتيب كدو بوش كان غوزيو لدوا يك دو روس او شوي او افرتي غواستوا بان يك او تحيه على الجهاد مسلمانينا بيغمر صلى الله عليه وسلم درس بو جهاد بين او بيو هسا بي بيجوي خوي بشوا شو شركه هل قلت دواي بيغمر كو لجنك يا شهيد بو دوای جنگ کپی اگم صلی الله علیه وسلم ارگرا و تیانی رسول الله بود چی اگر ای فرمی اینندی افتقید جلی بیبن و تی بود جلی بیب کردن که تو از یان و سیر کان همو یانی خالتانی خن و شهید بود پیغام صلیم خزانه کی بان کرد دعای خیری بود و تی یارب خواه اما عفرته تاقی اما نیل نانی کم خواه دوولا منتین عفرتی انصاری بود تامرت جلی بیبی آن ناشت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لسل کورکی گریا فرمیس کات خوا له بچاری حموی اوانه له یبون گریان بدستی خو دا بزیو بدستی مبارکی خصیه کورک هتی صحابه له بو یان خوزګه ایم بو وینایا لسدستی مبارکی پیغمبر بو خو یمن خاتنه او کورک پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم گریا تو زکی پی چوری ور چرخانو پیکن لیان پرسیا رسول الله او بو چی گریای او بو چی پیکنی وتي والله يبيرم لجليبيب كردوا جن ما انبوه انا بتما ابو حياتك ومنال وبلا متر وقدري خوا خوا غياني قورتي المرتبه بويا بو يغريام بلا ما يكسر خوا غور بيشانيام شو بهش رزي كيله غير حور يا كان دوري انا ايت من لام كلمه منو تو مخيرنين بقوي الشرع وامري بيغمر كيانا شونك او كاته منو تو مخيرين إيمان من هنا مخيري إيمان من هنا كيف إخوته فمن شاء فل من شاء فليكن بس كإيمان هنا موت محمد في غمر ما قرآن قبول وأبح أو شريعة تحكيم كيلة حياتي قد ما كان لمؤمن ولا مؤمنة هيج بياو أفرتك إيمانات بويانية كخواو في غمر إخوة برياريك عندا توصل بشكي تبه أجر خو بسر بشك بزاني وجيب جينكي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا هر کسی به امری خواب یا غمری خواب ضلالت و سلش وایو جمرایی کی تو او دیندارین یا برزان لبر او برزان هر انسانک شریعتی و پیا دستورک دانت بو خلقی پیشوانی شریعتو بنا مکانی شریعتی اسلام به او شرک هر کسیش بگوی که مشرکه قرآنی پیروز فرمه ام لهم شرکاؤ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فبسيري أواناكي كومال الشريكها وبشيان داناوا كومال قياسا وقانونيا وداني حموي بيشما يبنى مكاني شريعته وقرآن وفرمودي بيغمرا صلى الله عليه وسلم أما الشركاي أوان أما أنا مشركين أوانيش كبقوا أنا كان مشرك لبر أوا برهزان معناي إيمان هنان ببيغمرا صلى الله عليه وسلم وخوش ويسيب وبيغمرا صلى الله عليه وسلم وحقي في غمر لسر أمتك يمنوتوك بتمان شفاعتي أوين بريتي لخالي بينجم تحكيم شريعتي أم شرعي بيني لحياتي خو معنا وي آسودة وبختور بين هيج يا سايك نيا إنسان دوستر بي عادل داد پرورتر بي مراعاتي همو جانب كان حياتي إنساني كي ببي شريعتي خوا بقدر شريعته فرمايش لكاني في غمر من صلى الله عليه وسلم بويا كان لهر كاتي كاجي بجي بكلي منو بختور بي خالي ششم لجمعي ده هاتوا إن شاء الله لخدمت أنا عزيزكين أخوي ببزي بهربانا فارن وبلطفه كريمي خوي لسلم دينه مباركة هم لا يكمن دام زراوكا وما لك أم شريعة مباركة لجياني خو من بكير يا سود استود خوي بروجال لسلم دينه بمان جينه لسلم دينه بمان مرينه
لجل علم بياخي محمد مصطفى هم لا يكمن كوكا دوا يا ربي خوا شفاه من خوش كان من بي متايبتي او دوستو عزيزان من كن خوش نون خوش يعني خوا شفاه ملائك يعني بي خوايتو اقل لنا وكان يعني اقل لحال واحوال يعني يا ربي شفاءن بمنيري دلي كسكار يعني خوش كي دلي خوان خوش كي يا رب العالمين خوايا هرجلو ميردي الكتري توراوني يا ربي اشتوايب ختني واني انا وا دلو درون من بنوني ايمان وقران رنا كيتوا يا ربي خوايا لقناه هلا كان من شاوبوشي مالك بلوت فكرم ورحمتي خد بمان بخشي خمانو اولاد ومالو من المان لبلا مصيبته ناخوشي نخوشي خراب باريزي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن بخوش حال زانين كتواني من جاري تربين وخزمتي وعزيز خوش ويس لا شرح الرابو برنامج كتابي أدبي مفرد إمام بخاري رحمة خوالي لبي تايبت بوفد مدشين يعني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كأمي مسلمان فيري هل سكوتي دروستا كان فيري قصير راس دروستا كان فيري وشي جوانا كان فيري كردار وقفتاري جوان مانا كأم فالمدشين يعني بيغمبر عليه الصلاة والسلام دياروواني هشتاودون يشنا فرمودي هشصونو أم فرمودي ولقال فرمودي دواترا ناو نشاني شبو كردو باب لا يقال خبثت نفسي لم دو فرموديها في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام يمي مسلمان في ركا لكانتي بكارناني وشيكا بو خومان يا بو غيري خومان هول دين كاموشا جوان ترا او بكار بينين جاري وإنسان بيتاقة بي خومان لين مزاجي تيكا چه حزي بشتيك نية لبيتاقة وطور ري خويا جاري وقسيكي ناشرين بخويا اما دروس نية باجوبو ان فرموديها بقرين في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو دايك من عايشة رزاي خويا لبي ليجرتو فرمي لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. فرموديتي صحيحة وكو أوتري لبخاري مسلمات فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كسيك لأيوه هليوانا كابلي نفس بيز بوا بخوا بيسم بخوا هيچم بخوا نقبتم أو كلمانا بكارنين. فرمي وقال هزوري بوها بلي ميزاجم تيكشو بلي وزعم باشنية بلي جو مني خمانا لنا كلمانا بعزك زانالين لأصل زمان عربية لقيسة وخبوثة معنى كان يعني يا زور نزيك لك ياوكو يكوان بلا مالي خبوثة بوشتي ناشرين بكارين يا أخو مالين بيس بيشو چپلو ناشرين وانا لبيغمر عليه الصلاة والسلام حزينة كرو أمج بكار بيني وإنساني مسلمان بيوسا أقداري أو شانة بيك بكارين تنانت أقل لك الخوشي بيعنى قال كسي چتري شي نبي بابل أخو حق خوممو حق چي بسر مومن خومو آننا إسلام فرمانكا كإما هميشة بدواي وشي جوانا بقرين فرموديها الصودة كأيش فرموديتي صحيحة فرمي لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي هر همان اشتبلا موكوتريبا سندي جاواسد أجينا أطلي فرمودة كان هر يكن همو باسي ويك إنساني مسلمان خوي بباريزي لبكاريناني وشيكي ناشرين بو خوي يا جنيوك بخوي بلي يا لتوريا وكتم كام زور جارن بيما

0: بەشەری نەمانەمان بەسەرابێت ئینسانی مسلمان پێویستە زۆر ئاگدار بێت. مەڵێ بابی دواترمان کە بابی 353 و فەرموودەی 811 یەک فەرموودە و یەک بابە بابون کونیەت و ئەبی الحەکەم لەناو عەرەبا شتێکی پێێنن کونیە. کونیە بۆ جۆرێک لە ڕێزە کە لای خۆمان هەندێ جار نازناو ئەڵێن هەندێ جار شی دەڵێن کونیە، هەندێ جار بە وەسف ئەوترێ، مەسەڵ ئەوترێ ئەبی الفەضڵ ئەبو المەعالی ئەبو الخەیر، یعنی سیفەتێکی تیا بوو ئەبوویەکیان خستۆتە پەنای لەگەڵێ. هەندێ جار کە ئەمە زۆربەی ئەمەیە بە نسبەت مناڵە گەورەکەی ودرێ و کۆڵێ ئەبوو سەلەمە و ئومو سەلەمە و ئەبوو شوڕەیح و ئەبوو محەممەد و ئەبوو ئەحمەد و ئەوانە. هەندێ جار بەوەی شتێکە وترێ کە زۆر خەریکی بوو لەگەڵیا بوو وەکو ئەبوو هورەیرا ڕەزای خوای لەبێ. هەندێ جار شتەکە وەکو ئەوترێ بەهۆی سیفەتێکی تر لەو سیفەتانی کە هەی بوو. ئەمانە هەبوون جامانە دوو جۆرن، جۆرێکیان شەرعین یعنی کەسەکە بوو محەممەد تەواو، بەڵام هەندێ جار وشەکە ناشەرعیە. وەکو ئەمەی کە ئێستا باسیەکەین شۆڕێحی کوڕی هانی ڕەحمەتی خوای لێبێ فەرمێ باوکم کە ناوی هانی کوڕی زەید بوو لە بنەماڵی خۆمانە پێمان و ئەبو الحەکەم، ئەڵێ لەگەڵ خزم و کەسوکاری خۆمانە بەوە ڤێکچوون بۆ لای پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام. لە کاتی قسەکردنا پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام جوێی لێبوو ئەم خەڵکە کە بانگی ئەم هانی ناوانە کریان وت ئەبو الحەکەم ئەبو الحەکەم، پێغەمبەری عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بانگی کردم کە جوێی لەمە بوو فەرمی ئین ئەڵڵاها هو الحەکەم و ئیلەیهی الحوکم و فەلیمە تەکەنەیتە بی ئەبی الحەکەم، وتی فڵانە کەس تۆ ئەزانی لای ئێمەی موسڵمان حاکم و بڕیاردەری مطلەق خوایە سوبحانە و تەعالا، حەکەم لای ئێمە خوای حەکەم و حاکم، حکم و بڕیار لای ئێمان خوایە، ئینی الحکم ئیلا لیلە وەنی قورئان وا فەرمێ، فەرمی هەرچی حکم و بڕیارش هەر بۆ لای خوای گەورە ئەچێتەوە. ئینسان هیچ شتێ بەبێ خوای گەورە لەم بوونەوەرەیە ڕوونادا ئەگەر خوای پەروەردگار ویستی لەسەر نەبێ. فەرمی ئەو بووە کونیەکەی تۆ ئاوهایە پێت دەڵێن ئەبو الحەکەم ئەبو الحەکەم. ئەمیشتی یا ڕەسوول الله عەلەیهی سەلاتو وەسەلام قەومەکەی من کاتێ خلاف و ڕاجەیەکیان بۆ دروستە بێ دێن بۆ لای من و من بە وەکەوترێ خۆمان ڵێن پیاو مەعخول و پیاوی سوڵح و گەورە ئازانن، داوای حکم و بڕیارەکەکەن، منیش بڕیارەکەیان بۆ دەم و هەردوو لایش ڕازین بە قسەکانم. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام فەرمی ما ئەحسەنە هاذا، فەرمی ئەمە شتێکی زۆر پیاوانە و چاک، یعنی ئیسلام دژی ئەمە نییە سوڵحکەی لە نێوانی خەڵک، ئەسڵەن ئەمە بەشێکە لە دینداری. فەرمی ئەمە کارێکی زۆر مبارەک و چاکە. دوای پێیوتم مالەکە من الولەت، ئەڵێ وتی کاک هانی تۆ مناڵت هەیە، وتم بەڵێ شوڕەیحم هەیە، عەبدوڵام هەیە، موسلیمم هەیە، ئەمانەم هەموو هەیە. پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام فەرمی کامیان گەورەکەیانن، وتم شوڕەیح. فەرمی ئەنتە ئەبوو شوڕەیح، فەرمی لەمە دوا پێت نەڵێن ئەبو الحەکەم، چونکە هەر شتێکە لە هەندێک ئەسما و سیفاتێ تایبەت بێ بۆ خوای گەورە نابێ، غەیری خوای پەروەردگاری تیا بەشدار بێ، هەر کەسێک بێ، پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لە مەسەلەی عەقیدە و کەلیمات و ئەوانەیە زۆر حەزەری کردووە. تا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام پێی فەرموو مناڵە گەورەکەت کامیانە، فەرمی شوڕەیحە، فەرمی ئێتر تۆ ئەنتە ئەبوو شوڕەیح، لەمە دوا با پێو نەڵێن ئەبوو الحەکەم، پێ بڵێن ئەبوو شوڕەیح. إنجا ودعا له وولده، پیغمبر عليه الصلاة والسلام دعاي بو خويو دعاي بو كركي شكر دعاي أفرمي ألم حديثة يا أفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جويل خلچ يقبو باني كسي چانا كرت يعني عبد الحجر، عبد الحجر بندي بردك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو يلي تأجيد كاتتو نوك ما صعبتي شي لغراكن ياخد وانا به، فرمي وتناوشي فرمي عبد الحجر. پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي لا أنت عبد الله، فرمي اشتواني لا يمي مصران تولى مودو ناو عبد الله. قال شريح جار راوي حديثك ككري أمبيا وبك أمر داوي لسر داوي، فرمي وإن هاني أن لما حضر رجوعه إلى بلادي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. رسالة زور جيلان وعاقلاني كلوا، فرمي ديارة أم وفدا عادة أو وفدانا كاتون بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام هان بو شروش لاي بيغمبر ما أوتو صلى الله عليه وسلم أبو أوي كفيري دين وأخلاق وإيمان وعقيدة وتوحيد وأويانك. جاء فرمي باوكم بيش أوي كبقرتو بولاتي خمان هاد بولاي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وتي يا رسول الله ميشتيكم بيبلي كبهوي وبتشم بهاش. فرمي عليك بحسن الكلام وبذل الطعام، فرمي بردوام بابندي وشي جوانبا و بردوام نان بده با، يعني نام ده بخلق. فرموی ام دوشتا زور گرنگا که انسان آگای لو شکانی بی و آگایشی لو بی که لخزمت خلقا بی او براستی مهیما خواهی پروردگار هدایتی امو لایک مام ده. بابی چی تر معنی هر لم بابا که اما در باری ناو اوانی ام وانی من دیار پیغمبری ام علیه صلات و سلام زور گرنجی داو بناو و ناو زور مهمه بو انسان، چونکه خوای گوره که باسی گوره آدم که لقرآنه آدم بو گوره بو فرمی و علم آدم الاسماء كلها يعني گوري آدم لويا بو كخواي گوره فيري ناويش تكاني كردو هم فرموده هر صودوانزا ناو نشانه چي بو كرو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الاسم الحسن پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام هميشه حزي لناوي جوان بو يعجبه يعني زوري حز لناوي جوان بو هم فرموده كهي ناويتي فرموده كوكو سند ضعيفة بلا موكو معناك طواوة أبي حضرة دالي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي من يسوق إبلنا هذه أو قال من يبلغ إبلنا هذه قال الرجل أنا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي شيء أم حشتران من بو أباو بو شويني خوي يا إيجينة شويني خوي كسي يكوتي من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام خلق حزيك ولا خزمت بيغمر أبي عليه الصلاة والسلام فرموي ما اسموك فرموي توناوتي يوتي فلان تنام فلانا كسا قال اجلس ناوى كي بدل نبو دعائي يجي ترى هسا وتي من وتي تو ناوى كي وتي نام فلانا كسا ناوى كي نبر دعالي ناوى كي جوان نبو دعائي زور جاروت من پیغمبر عليه الصلاة والسلام اماشي فيلي صحابة كردو وكشتيك جوان نبو بيا دعائي نيان هي ناوى يجي ترى هسا وتي من اي پیغمبر عليه الصلاة والسلام لخسمتهم ايشا كدبو وكم فرمي تو ناوى كي فرمي ناوى ناجيه ناجيه ناوى كي بخوتي فقال انت لها فسقها فرمي ما ايشي دويو بریکه کوانتا ناو زور مونی مبرا بری زکان ابي زور اگمن لناوي من الله كان ما به وهتا اما خلق معني ناوي نا خوشه يعني ناوي كي خوشني لروي معناه چي كردي بي چي عربي لشان عربي نگرا ولو تو ناوي كردي لم نالكتني ناوي فارسي ليني كابرا چبو ناوي گوري چي دوزي بولا هولندا لك شكينا ابو گرين اوي تو شتي چي جوان بي بلا ام هر كلمه ناشرين بو معناه كي خراب بو او ناوي لم نالكت ما ندرسني عمل لاك للاك يتريش أو كساني ناوي الناشرين شرعا وباشترا بيقورن هو السنة بيغمبر عليه الصلاة والسلام كإنسان ناوي ناشرين بيقورن وديارة درباري ناوشي تريش معني بلام بابتك يناو تناو فرموديها الصو سيانزا السرعة في المشي باسي وكاكا هندي شاروا بيبسا كإنسان خراب الروح بلام خرايك نا عزيتي خلق بي شيء ما ببيادي بك كاتي خويها بو ياخد بسيارة وشتي جيتن كاتي كبيويستكا خيرا بروي يعني إنسان خاو خليسك نبي وبيويست شكر خيرا أروا كفرمو دكا باسي ويكا علي جارك بيغمر عليه الصلاة والسلام إيش يجي هبو خيرا أروي مجالي دياهي فرمو دي دواتر من هشصو چواردو بابي شصو پنجاو ششكا يكفر مديهي أحب الأسماء إلى الله عز وجل أم بابا باسي خوشويسترين وكانك علي خواي پروردگار هسو شوارده وصو پانده دو فرموده ام باب عفو فرموده كم من پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرميه تسمو بأسماء الأنبياء فرموه ايوه مسلمان تابو تانكره ناوي پیغمبران لمنالكتان بنين اتريم لپیغمبر آدم عليه السلام هتاوكو پیغمبر محمد ماني عليه الصلاة والسلام دیاره پیغمبران زور بون بلام اوانی کناویان هات بیل قرآن بیس پینجا وعلا فرموده شاد چند پیغمبر چی تره هاتو دعای فرمیو احب الاسماء الى الله و احب الاسماء الى الله عز و جل عبد الله و عبد الرحمن فرموی خوشویسترین ناو کان للای خواهی پروردگار عبد الله و عبد الرحمن اخوا امدو ناوی زور خوشوی چون که باسی بندات و عبودیت بو اخوا و فرمیو اصدقها راسترین ناویش حارث و همام اوی که حارث او کسی که وقبلی ایشی چلان و چلگی و اواناکا یعنی کسی که خریچی کاسبیه ناوی یکم بس بی کاسبیه یعنی حارث بس مرجنیه بس کاسبیه بی که زوی چلانه زانکان فرمون اماجه بو کاسبی راسترین ناو اوی که کاسبیه کابلا ناوینا رجدن بردوام لها رنج دو کوشش و هولدانه ناوینا کوشر بردوام لکوششای هر ناوی که ناوی کاسبی تیابه وانیه دعایی هممیش معنی هی همم یعنی کسی یک زور خیال که زور غم و پجاره هی اکنی هم به معنی ایجابی بی یعنی هم اشتیچاکه اشکده به معنی اشتی سلبی بی انسانی عقل بردوام همی هی و فرمی اقبحها حرب و مره فرمی قیزون ترین و ناشرین ترین ناو لای خواهی پروردگار جنگ اها کبرنای جنگی و اوانه جنگی و جنگیز خان و جنگ آور و چی و اوانه او خواهی پی خوش نیه چون که خواهی گوره حزی لشر و اوانه نیه بلا جنجی دانا و بو سنوی ما فی فوتا و کانو بو برگری کردن لدین بلام بشیوه چی گشتی اولای خواهی پروردگار خوش نیه مرش یعنی تال تال چی انسان ناو که با تال و اوانه برحال اما پیمانالی ام فرموده که انسانی مسلمان ابی زور و ریای ناو بی زانه کام ناو خوشا فرموده جترمان هيا جابر فرمي ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن جابر رزاي خويلة بأفرمي بياويك لئيما ديار الأنصار بو منالي شي كريبونا ينا قاسم دعايا لمش بيما نخوش نبو چون بطبلي أبو القاسم وبيغمرش عليه الصلاة والسلام أبو القاسم چون كبيغمر عليه الصلاة والسلام يكم منالي بيغمر قاسم بو كم من علي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لا أهلي السير لا أوانيش يا نامي بيغمبر يا نسيو عليه الصلاة والسلام يا كم من علي قاسم أبوي بيوترا أبو القاسم جاء أفرمي إيما شون بتوبلين أبو القاسم لكاتك أبو القاسم تايبة أبو بيغمبر عليه الصلاة والسلام وفرمي دلنياج با بهوي أمنا وريزت لنا جيريا شون كيما بيتنالين أبو القاسم ولناو عربي جاء عادة كنيا بعض يكزانالين كنيا كسناو كسناو آوای کردیانه با کردی. مالزم سانوی فارسر. خوای گورا تمن پرخیر و برکتی که او جزای دات و کفر مودکانه که آتا کردی. کسناوی با کاری ناو. باشه. لناو عربا کسناو بور ریزه. فرمی جا اگر کسناوی شد نبی یعنی کنیت نبی ریزت لینا جیره. هاد بولای پیغمبر علیه صلاة و السلام. جا اکری خوی خبری دابه با پیغمبر علیه صلاة و السلام. ایش کلی خبریان بوی نابه. بلا مادام فرمی سمی بنکا خطابی علی. خوي بيوتو بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي دبرو كركنا وابن عبد الرحمن عبد الرحمن ناوي شي زور خوش وتايبته نقل عبد الله يا هذا بابتي ناو وكتمان بابتي ناو زور قرنقا ويمهم فرمودي لسرا بابي جترمان هي باب تحويل الاسم الى الاسم قوريني ناوك بو ناوك باشا فرمودي هشصو صانظا سهل رزاي خويلة بأفرمي أوتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذي أفرمي كاتك منذر كري أبي أسيد لدايق بو رزاي خويلة بهنان بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام أيوش خست يسر رانيو باوشي كبيانو أبو أسيد لمدلسك يابو أفرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لو كاتيا مشغولش تيشي بو باباوشي وتكركات بقرو بيغمر عليه الصلاة والسلام إيشاكي جيباجي كردو وقبلي إيشاكي بوها تفيرش دعاي فرمي أين الصبي فرمي وكوا من عليك أبو أسيد تيا رسول الله وقبلي برو أوشي أنا معن برد يعني برد معن أبو مال بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي ما اسمه وقبلي بو بلتانك فرمي ما مناوي شيا قال فلان ونتمان ناوي فلان كسه أهار رأيو كان ناوي كينا عليه شكا خوش نبوه بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لا لكن اسمه المنذر فرمي أمناهم بدلنيع من صحابيش بوي منالنا ولا بيغمر عليه الصلاة والسلام بوي دعاء خيري بوبكا وفرمينا ابنا المنذر منذر يعني أو كسيك إنذارك أو بيدار كروي وقبلي آموج لكارو خلشي آموج قاريك أو شتي شاق بيري خلقي يعني تو بوي ناوكي جوان بو ناو منذر كأما صحابيش مشهور بوخوي باوجي صحابه بون رزاي خوايا اللي بي فالمودي دواتر من باس يومان بوكا أبغض الأسماء إلى الله عز وجل أو ناوي كخواي برقار زور الرقلية فالمودة كمان لأبو هريرة ويفرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أخنى الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك فرمي أخناعني أقبح قيزون ترينو ناشرين ترينو ناراس ترينا ولا لا إخوة أو كسيكا بيوترين ملك الأملاك باشاي باشاي شاهان شاه ولا حديث أمان على شاهن شاه هم نالك هنا ونا شاهن شاه نابي بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أخوة زوري الرخلة من ناوي لبرو إنساني مسلمان بي وريابي بزاني ناوي من نالك يجون أنا لا مسألة ناوى هند جار بيغمر عليه الصلاة والسلام على يخوش من بو خوش ويستي وأنا ناوي كرتا كيتوا أم بابي هي ناوى بابي سيا صوبا جاونو باب من دعا آخر بتصغير اسمه كسي باين كسي كتر بكا ناوكي بچوكات وطلق كر حبيب خوي ناوي طلقة علي من أم طلقي حبيب كر حبيبا رحمتي خواي ليبي أفرمي من لو كسانبهم كباورن بشفاعة النبو باشا أم طلقي كر حبيبا تابعين بو لو سردمي أوا فكريك دروز بو بناوي أوي كقوايا شفاعة النية لقيامته أما زور جار خوارج ومرجئة كان ورجان ديانا خوارج ومعتزيلة كان عفو وتيانا شفاعة كردنية كسي شوية دوزخ وطواب كما بيتشواني كومال يفرمودي زوري بيغمبر عليه الصلاة والسلام بويا لمن شاعت مولاي جابري كوري عبد الله وتنباب برسيارة كليب كم زامواي يعني صحابه ما وش جابر كوري عبد الله رزاي خواله بيش لو صحابه زور تايبد من زور عالم خنوار من وثمانية باش ذكر بويلك وتاي ثمانية خلت شيء زور هاتن بنا يتم أي جابر موضوع كواية من باور بشفاعة تكاكرني بيغمبرني عليه الصلاة والسلام لو إيكا خلط يبشت أدوزخ ودني عن بيني أبو بحشت طبعا أهل سنة وجماعة لم موضوعي عقيدة ما نوايا ك ببي آية فرمودي بيغمبر عليه الصلاة والسلام دوزخ حودر قايها شاشي عن بو كافر داني كشمو مسلماني تعوان بار أم مسلمان تعوان بارانا بهميشي لدوزخ نابن در أكرين كو كمال فرمودي زور زوري لسره جاء منش برسيانم لجابر كره هو فرمي يا طليقو نيوت يا طلق فرمي تلقى بشكولا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرمي هم خوم جملة بيغمبر بو عليه الصلاة والسلام أي فرمو يخرجون من النار بعد دخول ونحن نقرأ الذي تقرأ فرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي أو خلقا لدوزخا در أهين رين دواي أو يتشنا ناو دوزخا يعني ما بس في مسلمانة كي تاوان بار تاوانا كي نقوشو تكفر الشرك چون که گیشت کفر و شرک خواهی گرونه خونه هم فرمیه فما تنفعهم شفاعت و شافعین و با کافر و مشریکه بلا هم مسلمانه که خو من تاوانه چی کردو و توبه نکردو اوانه علیه اما بر شفاعتی پیغمبر که علیه سلاتونم فرمیه و نحن نقرأ ما الذي تقرأ فرمیه میشر او آیت و حدیثانه خونه تو ایخوینی تو بلا هم دل نیابه لوی که پیغمبر علیه سلات و سلام فرمیه تی تصغير كردني ناو اگر ما بستي خراب نبي جاري وكسيك ناوي احمد ابو خوشي بلي احجيان يا ناوي محمد علي حمجيان ما بست بي خوشويستي ما بست سكايتيني بو ناو بيروزا اگر شي بو احمد ومحمد لبروي ناوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام خو من بپارزين لو كريم باشترا ولام جاري وان ناوي كحزكي كورتي كيتو بس كورت كردنا وكما بستت بي بيريزيني ما بست خوشويستي دروس تشتيوا ما جالي تيان لرو شرعيوا فعبد جيتر معني هر لمسالي ناو فرمودي هاش صون وزداء أم بابا أقر شي وكو سندي حديثك ضعيفة بلا وكو بابك دروستا يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه كسيك بانيكي هول دبخ وشويسترين ناو بانيكا جالي ما كسيك زاين كرخي لناو كسين أو ناوي بلين نا أما في شواني سنتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب أن يدعى الرجل بأحب أسماء إليه وأحب كناه پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم بردوام پی خوش بو کس یک بان کری به خوشویستری ناو حزیل کام ناو او پی بله اسمون مم گنج معن هيا ناوی چیلین را خو حزیلین یو هاتول مزوت لمودا بمن ملن اما امن پی بله تواو او ناو خو پی خوشه او پی بله لکونی شهر وای کونی اوت معنی ابو فلان و ام فلان اگر پی خوش بو او پی الین انجا له مسلی ناو کومل یک ناو معن هيا ناوی ناخوش کا گوردراون لوانا إمام بخاري أمدو فرموديه ناوة فرموديه هالصو بستو ياك ناو نشانكي وتحويل اسم عاصية لكردواريو لناو عربا ناوي عاصي مانهي بو بيا وعاصيش مانهي بو جن يعني يا أخي بيغمر عليه الصلاة والسلام أم ناوي قريو عبد الله كري عمر رزاي خوان لبي فرمي بيغمر يخوان عليه الصلاة والسلام آفرت يكابو ناوي عاصية بو فرمي أنت جميلة فرمي توكس لمدوا بيو نالي عاصية تناو جميلة طواو پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم گوره تر وکو استیش نه بوبله بشل نفوس بی گورنو انا بلام اسل نفوس گورنیش گران نیه بلای پی وی سی با کومل یاساو کومل خشتا کس یک نا وینا خوش بکا ک تور رنگ 50 سال در بجی بوب منا و نا خوشو امینی چون نا وقت بو گور روبی ک نا وی چی خوشو قیشی ک بعد دو سه جلسه محکمه شب کمر منا و پی خوش نه وک ما گورم فرمودی دواتر من افرمه روجک چون بولای زینب کچی ابی سلامه زينب كشي أبي سلمة أما دواتر طبعا أم سلمة رزاي خويلي بيك ميردكي أمريك أبو سلمة هل دوشان دو صحابي زور تايبتا بن خانواني شي زور تايبتا بن شان مناليك بعد كلان شوار منالي هبو يشك لو نكشكي بو ناوي زينب بو دا علي فرسياري خوش يشي كرد لو مجلسة لكسيك وتي أو خوش كان ناوي جوت ما ناوي بريه قالت أي جوتي غيري اسمها فرموی ناوکی بو گوریان غیر اسمها علی پرسیاری لپیاوی کر فرموی خوشککن ناوی چیه اما ام کسا که پرسیارکا زینبی کچی ابی سلمه کچی اکا لمالی پیغمبر آگورمو علیه صلاة و سلام کچی خیزانکی بو فرموی لبروی پیغمبر علیه صلاة و سلام کاتی زواجی لگل زینبی پورزایا کر زینبی کچی شخص پورزای پیغمبر بو علیه صلاة و سلام خواهی گوره فرموی ابي ام افرته معركه هو خوي غرو خوي لي معركه بفرماني خوا افرمي ام زينب بيشتر ناوي بربو في غمر عليه الصلاه والسلام ناوي نا زينب باشا دعي علي هر يعني زينب في غمر عليه الصلاه والسلام فرمي حزيله وناون ابو حزيله بره بره يعني زورت شاكك فرمي لا تزكوا انفسكم فان الله هو اعلم بالبره منكن والفاجره سميها زينب فرمي مالي من زورت شاكك عارم اما صحابيك كمجدي بهشت عن بيدرا او في غمر عليه الصلاه والسلام فرمي مالي او نتشاكا كارم امنا وبقور في غمر عليه الصلاه والسلام حزين انا وكنب وابلين قوم علينا في الشيت يا ابي فرمي اما بقور ربيك بزينب قلت لو كاتو قريان بزينب هاي تلقى الهدايات ما بدا هميشه كلمات وشي جوان بكار بينين خوب فارزين لخراب وقناه وتاوان خوي قول ملاك مان عاقبه خير كان سر برز وسر فرازي دنيا وقيامه مانكا شاكا كان مان لي قبول كان لخراب كان مان خوش به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديوي محراب. راديوي محراب دنجيك بو بانجوازي بيامي إسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين بيغمبر صلى الله عليه وسلم دنجي محراب دنجي محراب من بركاني كردستانا خوانيك بوزانايانو ميلاد قراني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كتنوي دلي بسراني راديو

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

عفوك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من

فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.
2: و اذ

أي محمد هوالي او كسان بسر دا بخوين روا كفرمان كاني خومان من پي بخشيبو كتي اوش خوي لي دامالي و خوي لي دورة پريز گرد او سايتر شيطان شويني كوتو دايا پيشو چور ريزي سر لي شواوانوا.

باشا او او خلقا بيريان نكردو تول لغفتار و رفتار محمد كاو هاوليان هيد نشانه يشي شيتي پيوانيا بلكو او برريزا هيد شتيغنية جغا بيدار كرويه چي آشكرانه بيت.

0: ئایا بۆ سەرنجیانەداوە لەو هەموو دەسەڵاتە گەورەی خودا لە ئاسمانەکان و زەویدا و ئەو هەموو شتانەی کە خودا بەدیهێناون بۆ ئەوەندە بێ ئاگان خۆ بەڕاستی نزیک بۆتەوە ئاکامیان جا بە چ گفتارێکی تر لە دوای قورئان باوەڕ دەهێنن
1: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون
0: او كسي خدا قم راي بكات بهو الله ساريو بيديني خويوا او هيچ رنموي كريچي نيو خداش ليان دقري لناو سرگرداني و سركشي خوياندا بصور رنوا
1: يسألون

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
1: يا ديو كاتب كنوا خدا بليني بيدابون كي يچيق لودو دستيا براستي بو ايوه دبيت يان كاروانكا يا سركوتن بسر لشكرا كدا ايوش براستي اهوة تخوازنو حزدكن كاروانا بيت شكو آسانكا بو ايوه بيت خداش دیوید حق و راستی به فرمان کانی خوی بتسپینی تو کافرانش بنا بربکاتو ریشه کنیان بکات.
0: لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون.
1: بو اوی حق و راستی بتسپینی تو بطالو نا حقیش پوز بکات و لناوی ببات. هرچند تاوان بارو تاوان کارن پیان نا خوشه.

0: كوابو اي ايمان داران ونبيت ايوه كافران تان كشت بيت بلكو خدا كشتني ولناوي بردون توش اي محمد كاتيك مشتيك خولد روبا كافران فريدا او كارتان هاتو نتكرت بلكو خدا فريداو خولي كردت شاوي كافرانوا تا ايمان داران تاقيب كاتوا بتاقي كرنويشي تشاك تنك براسي خدا بيسري دعاو نزايانا زانا شبنيتي دليان
1: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين
0: أو سركوتنو بشتوانيا بو ايوي ايمان دارا دلنياج بن كخدار رسوا كري بلاني بيباورانا.

0: أي أواني باورتان هناوا فرمان برداري خدا و پیغمبركي بنو لبرنامه او ذاته پشت هل مكن لكاتك دا ايوتيا دغنو دبيستن
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
0: وقو كسانج مبن بسر زارشي دانوت تيغي اشتنو بيستمان جوي رايلين لكاتك دا اوان نابسنو تيناغن تونك دلو ميشتي خوان داخستوا
1: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون
0: براستي خرابترين زندوران للاي خدا او كسانن كا كرن حق نابسنو لالن حق بيجنين اواني كجير نابن بيرو هوشيان ناخنكارو تينافكرنو بيرو ميشتيان قفل داوا
1: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
0: خو اگر خدا خير اتيادا بدي بكردنايا اوا وايلي دكردن كا حق راستي ببستن خو اگر حقي شيان پي ببستنايا كا آمدنين بوورگرتني اوا هر پش لبرنامه خدا دكن لكاتك دا اوان هميشن نيارن

0: أي أواني باورتان هناوا بدن بان غوازي خدا و پیغمبر و بچن كاتيك بانگتان دكات بو برنامه و ربازيك كدتان جينيت و جيان بخشا چاك بزانن براستي خدا زور با آساني دتوانيت دا صلاتي بكويت النيوان آدمي زادو آواتكاني دليا و بگورينيان بيرتان نچيت براستي هربولاي اويش كودا كرينوا
1: واتق

أي أواني باورتان هناوا خيانت مكن لخدا ولپیغمبر بوي كم ترخميتان لفرمان برداريان دا هروها خيانتش مكن لأمانتو سپاردکانتان كپیتان دسپردرد لكاتيك دا كأيود دزانن أو كارتان خيانتا.

اي محمد يادي او كاتب كروا كاتك اواني بيبا وربون بلان يان دجرا دجيتو بو اوي بندد بكن يان بتكوجن يان درد بكن اوان بلاني خوي عند جرنو خداش بلاني خوي دخات كار بپوچ كرنوي كار كان يان دل نيابن كه خداي گورت چاك تريني همو پلان سازو نقشه سازانا نا يله بلان يان سر بگري.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع عن البراء ابن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت واتى برأي كر عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالس اللي راست راكشي بلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس بارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقم ترسيمها لقارو سزاي تو وميديشم بهزة بمهرباني تو هیچ پناه و پاساری نیه لقار و قین و خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شو دا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شواتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی برا رزای خوای لیبه داله خریق بوم نزاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بوي راس كرمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم بيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوا مسلم قرأتيو عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وتاب الرأي كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دسی راسی لجر متی خوی دادناو انجادی فرمو اللهم باسمك احیا و باسمك اموت و تخوایا پیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کید لم خوام دا خبرم دا کیتوا وحزش كيد دمريني وكاتل خويج هل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيبياوي كي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ورید گریتوا بولای خود مانو نمانیو مردونو جیانی بدستی خوتا دیکوایا اگر زندوی دکیتوا و لم خوا خبری دکیتوا اوا با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزا خوا اگر دی مرینی اوا لی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتري جادكاتوا پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیر پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تی بالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی که لسر مانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری که دبه بمایه کفرو ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتناوني ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بارشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمایی آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جابله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وببشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې تول لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه واگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خودی پیدا کید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنك إذا يفرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ما ناين زاكا واتس فاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا امال کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتا ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشتنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدا قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيمهشتويت هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوچوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي ترك الدوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اواندي ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ماماستاي راوكاري فرمودكان خويل رازي به بو زياتر اشنابون امر کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای هوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری مسلم دا لچند شوینکا لچند بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگن و جکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیدا جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخوم بی کوتم الله هر لقل توم بی

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم

أحد كفوا أحد بها كوف هرواب وتاك أبد تكو أبد.

أنت المعين وهل سواك يعين.

له الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.